اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث

أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم

لَعَنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقتل

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. الرئيس السوري يشيد بالدور البناء لفرنسا في عملية الانتقال خلال زيارة ماكرون. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري الإيراني وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. أعلام إسرائيلي يقول إن الكنيست يصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3535 وفاة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأحكام الفقهية اللي لازم نعرفها إنه صلة الأرحام في الإسلام هي فرض عين على كل مسلم، والعلماء أجمعوا أن قاطع الرحم مرتكب كبيرة من الكبائر. مين هم الأرحام؟ الأرحام هم كل الأقارب اللي بيربطك فيهم نسب أو قرابة، سواء من جهة الأب أو الأم، وسواء الرحم كان ذكر أو أنثى. لأنه في ناس بيفكر إنه الأرحام متعلقة فقط في النساء، لا، عمك وخالك وابن عمك هم من أرحامك. وربنا سبحانه وتعالى عظم شأن الرحم وجعل صلة الرحم صلة لله، وقطع الرحم قطع لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيحكي لنا إنه ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق حتى إذا انتهى من خلق كل شيء قامت الرحم، فقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. فقال الله تعالى: فذلك لك. هي واحد. اثنين، كل واحد فينا على الإطلاق بحب إنه ربنا سبحانه وتعالى يزيد في رزقه ويبارك في عمره. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا صلة الرحم سبب مباشر إنك تحقق هذول الأمرين، إنه ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك ويزيد لك في رزقك. النبي قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. يبسط له في رزقه يعني الله يزيد له ماله ويكثره، وينسأ له في أثره إنه ربنا سبحانه وتعالى يطول في عمره ويبارك في وقته وصحته. ولا أحدثكم عن الصحابة وتعاملهم مع الأرحام والنبي صلى الله عليه وسلم. من القصص العجيبة اللي بتعجبني اليوم، واللي يمكن اليوم هذا المعنى غايب عنا شوي، إنه الواحد يضحي من أجل إخوانه وخواته. سيدنا جابر بن عبد الله كان هو وحيد مع 9 بنات، والده استشهد في معركة أحد، وترك مع سيدنا جابر اللي هو كان أصغرهم 9 بنات. فكان جابر بحاجة إلى الزواج، لكنه قدم مصلحة خواته ورعاية خواته على رغباته الشخصية. شو عمل؟ راح تزوج امرأة ثيب. شو يعني ثيب؟ يعني متزوجة ومطلقة أو أرملة كبيرة في العمر. ليش؟ اشترط عليها تساعده في تربية أخواته والقيام بشؤونهن. فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام استغرب، سيدنا جابر بن عبد الله جميل وشاب مرتب ومتكتك يعني. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا جابر، شو اللي حملك إنك تتزوج واحدة ثيب وكبيرة أكبر من أمك؟ فقال: يا رسول الله، توفي والدي وترك عندنا بنات، وكرهت أن أتزوج واحدة مثلهن خرقاء. يعني خرقاء شو قصده؟ إنه مش عارفات تدبر حالهم. قال: فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، يعني عشان إيش؟ تراعيهن وتعلمهن وتزبط أمورهن. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة. موقف آخر وقصة أخرى، لما نزلت آية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سيدنا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه مباشرة بادر وقال: يا رسول الله، أنا بدي البر، أنا بدي الخير من الله، وأنا عندي أجمل بستان في المدينة، أحب البساتين إلي، بئر بيروحاء، بستان فيه بئر مرتب. فقال: يا رسول الله، أجعله لله ورسوله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شو وجهه؟ قال له: أرى أن تجعلها في الأقربين. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن الصدقة على أي ناس، عامة الناس صدقة، ولكن الصدقة على الأقارب هي خيرين، صدقة وصلة رحم. وديروا بالكم، الصلة الحقيقية إذا بدي أكون أنا واصل رحم ما بتكون في التبادل، واحد زارني بزوره، واحد ما زارني ما بزوره، واحد نقطني بنقته، واحد ما نقطني بتركه. لا، الأجر الأعظم بيكون لما أنت تصل القريب اللي بيقطعك أو حتى يسيء إليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ يعني إذا وصل بتوصل، قطع بتقطع. لا، قال: ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها أو وصلها. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بيشكو أقاربه، فقال له: يا رسول الله، أنا إلي أقارب بصلهم وبيقطعوني،
وبحسن إليهم ويسوؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني هم بنالهم الإثم ولكن أنت لن ينالك إلا الخير من الله. فأتم النبي الحديث قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. طيب أنا كيف أصل رحمي؟ صلة الأرحام تتحقق بعدة أشياء. للاختصار بنقول صلة الأرحام تتحقق بالزيارة الفعلية، أو بالاتصال الهاتفي للي بتعذر، أو السؤال عن الأحوال، المشاركة في الأفراح، المواساة في الأحزان. وهي آكد شيء في صلة الأرحام في الأعياد والمواسم. يعني إحنا في الأردن مثلا متعودين هاي شيء ضروري وأساسي، في رمضان لازم يكون في صلة رحم، بالأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى لازم يكون في صلة أرحام. شو الضابط؟ قال العلماء الضابط غيابك عن أرحامك لازم يكون بمعنى، مش بمعنى الجفاء. يعني والله أنا مثلا عيلتنا متعودة أني أنا أزور أرحامي مثلا فرضا بالشهر مرة، إذا أنا قعدت شهرين وثلاث حتى حست الرحم أنه أنا مجافيها، هون قطعت الرحم. لكن البعض بسبب الظروف مثلا متعود أنه خلص يلتقوا مثلا مرة بالشهر عند بيت العيلة، أو في كل رمضان والأعياد الرسمية والمناسبات الكويسة والمواساة في الأحزان، وخلال هاي الفترة الأرحام ما بتشعر بالقطيعة ولا بالمجافاة، فهذا واصل لرحمه. أهم شيء إنه الأرحام لا يشعرون بإنه الشخص المقابل أو الرحم المقابل قد جفاهم ومش سائل فيهم ولا بيعرف عن أحوالهم، هذه تسمى قطيعة. كمان من صلة الرحم إنه الإنسان يقدم الهدية ويقدم المساعدة المالية، خاصة إذا كانت أرحامه بحاجة إلى مساعدة مالية. أي شخص قاطع لأحد من أقاربه وأرحامه فالواجب الشرعي يحتم عليه أنه يبادر بالاتصال والزيارة وإنهاء القطيعة وإبراء الذمة أمام الله تعالى، لأنه كل قاطع رحم بهذا المعنى هو مرتكب لكبيرة من الكبائر، أجمع على ذلك علماء المسلمين. الله يجعلنا من اللي يصلون أرحامهم. وأنا حبيت فكرة ونقطة سيدنا عبد الله بن جابر اللي ضحى، أو جابر بن عبد الله اللي ضحى يعني حياته الشخصية إنه يتزوج. النبي قال له تزوج واحدة تلعبك وتلعبها، يعني قدك وتنبسطوا مع بعض، لكنه قدم يعني قدم ما تقتضيه المصلحة العامة عشان يحافظ على خواته على هواء الشخصي. فنعم الرجل عبد الله بن جابر رضي الله عنه، وإن شاء الله نكون زيه ونتابعه فيما أمرنا الله سبحانه وتعالى به ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يجعلنا من يصلون أرحامهم ويؤجرون على ذلك. وبارك الله لي ولكم في أرزاقكم وأعماركم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأعمارنا وأعمالنا فبارك اللهم لنا فيها. اللهم إنا توكلنا عليك واستودعناك كل ما نملك. أسعد الله كل هذه الصباحات باليمن والخير والبركات.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره وعمله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون وينشرون ويفعلون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، اكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها، واجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا رب العالمين وكل ما يثوب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

0: أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين أف أم التي ألتقيكم بها ومن خلالها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا.
1: نخطط نكسر اللعبة وتسعدنا شقاوتنا نروح المدرسة.
0: ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف،
1: نحاول نزعج اللعبة،
0: من المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من الإخراج يزن نغوي، ومن غرفة العمليات استناك اطلع علي ترى إبراهيم الطويل، ترى إبراهيم من الشرط

لكل امرئ من اسمه نصيبة، لأنه اللي بشوفك بقول أكيد من دار الطويل. خلاص. ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطراوني.

0: بإمكانكم دائما متابعتنا عبر تردد الإذاعة على 98.3 وأيضا عبر تطبيق البرنامج عبر جميع الأجهزة أو على كل الأجهزة هي الأصح بتحميل تطبيق راديو عين اف ام, وأيضا لإخواننا المغتربين كذلك ذات التطبيق, أو يمكنكم أيضا المتابعة والمشاهدة عبر منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر بث على قناة عين اف ام على اليوتيوب. أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات عبر موقع عين اف ام وآخر التحقيقات وكل الأخبار التي تهم الناس عبر موقع الدار الإخباري. والترحيب دائما بكم متواصل. أسعد الله كل هذه الصباحات. قولوا بسم الله, توكلنا على الله. يا بركة الله, يا بركة الله, يا بركة الله, يا رب.
1: أخي عامر, يسعد صباحك.
0: صباحك
1: صباح طاقم عمل محطة عين اف ام.
0: الله يحييك,
1: أنت متميز كعادتك ودائما الله. مبدع وبطبعك متألق.
0: الله يكرمك.
1: وما هذا العمل إلا سلسلة ضمن إبداعاتك الرائعة.
0: الله يبارك
1: كنت
0: فيك.
1: ولا زلت وستبقى عضوا بارزا في هذه المحطة.
0: أسأل الله لي ولك.
1: وهذا الجهد الإعلامي
0: الله يكرمك
1: يؤكد جدارتك واستحقاقك لنيل وسام التميز لهذا العام. باركك الله وعمرك وجهودك وعجل وجعل التوفيق دوما حليفة.
0: بارك
1: معك
0: الله.
1: أخوك موسى مبصلي أبو فادي.
0: يلا يحييك يا أخوي أبو فادي, بارك الله فيك كما بارك بالتين والزيتون. اللهم آمين.
2: صباح الخير سيد عامر. صباح الخير لك وللكادر وللمستمعين أجمعين.
0: الله يسعد صباحك.
2: إن شاء الله يوم خير وبركة علينا أجمعين. يا الله
0: يا رب.
2: الله يسعد صباحك بالخير والسعادة والهنا والطيب يا الله.
0: صباحك يا سيدي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسلمك
3: بالخير جميعا.
0: الله يحييك.
3: صبحك بالخير يا ابو محمد.
0: الله يصبحك وربحك
3: ويربحك ويوفقك.
0: طول عمرك.
3: خلينا اياكم يا رب.
0: يحفظك ويبارك فيك
3: عائلتنا واصدقاء البرنامج ويوفقكم اليوم في الصباح.
0: الله يسلمك ويحفظك يا رب العالمين.
3: حياتي حازم الحجوج.
0: يلا حييك ابو حجوج. الله يحييك.
4: عامر ارجوب يا نجم بسمة عالي
0: عالي
4: ومن عنك يا الحبيب الغالي.
0: الله ابشرك. يا ربي لك الحمد, يا ربي لك الحمد. بطل يطلع الصوت تبح, ظل على مواجهة ميسي. ها راح بكرة ميسي مع المصريين. اليوم اليوم إن شاء الله غير يفوزوا إن شاء الله.
5: أسعد الله صباحك.
0: صباحك يا سيدي بارك
5: ويعطيك حتى يرضيك.
0: وإياك يا رب العالمين.
5: وخلي لك والدتك.
0: الله يسلمك.
5: وخلي لك فضل. محمد يا رب.
0: الله يا رب يكرمك.
5: أنت رجل طيب.
0: أنت طيب.
5: خير والله.
0: الله يعزك ويكرمك بالدار.
5: أسعد الله.
0: صباحك يا رب.
6: السلام عليكم ورحمه الله. اسعد الله صباحك
0: يا هلا يا هلا
6: بك وعلى كادر عين وعلى مستمعينك.
0: هلا يا سيدي.
6: يعني حقيقه يعني ما طلعنا الاخبار طلعتنا الاخبار بالامس وقبل امس على جرائم قتل بشع راح ضحيتها طالب توجيهي
0: صحيح
6: في العشرين من عمره. وبالامس شاب 17 عام تم شنقه وموته بدم بارد.
0: لا حول.
6: فيعني أدعوك ببرنامجك الطيب وأنت الإعلام الكبير أن تستضيف أهل اختصاص أن نضع يعني يدنا
0: إن شاء الله
6: غدا. ما هو أسباب انتشار الجريمة في الأردن
0: إن شاء الله,
6: وما هي الأسباب وما هي الحلول
0: إن شاء الله. هو اليوم الشباب موقع الدار الإخباري كتبوا عن الجريمة بأرقامها بتفاصيلها. اليوم الأردن للأسف إذا بتروا على المؤشر ارتفعت عنده معدل الجريمة. فإن شاء الله أنه بكرة أحاول بإذن أحد لم يجد أي أخبار أنه غدا نتحدث عن علم الجريمة. وللأمان اللي بلاحظه ملاحظة أنه لما نتحدث عن أمور علم الاجتماع في الأردن يعني بشوف أنه التفاعل عليها والإقبال عليها والناس حابة تسمعها وحابة تعرف حلولها أكثر ما تروح تقدم لهم أي موضوع سياسي. سبحان الله, لأنه هذا يهم الناس, هذا بلمسوا الناس, هذا بيعيشوا الناس, هذا يعني بيمارسوا الناس دائما حول هاي المواضيع. اليوم علم جريمة مخدرات للأسف, امبارح موضوع النفقة. يعني للأمان امبارح استغربت من عدد الاتصالات اللي جاءتني بعد الحلقة والرسائل حول موضوع اللي تم يوم الأمس حول الحضانة وحول النفقة وما إلى ذلك وتعديلات وما يعني الله المستعان دائما والله.

0: معنا أم بهاء. أم بهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا هلا فيك.
0: يعني أم بهاء بلشنا الحلقة ما فيش دعاء من أم بهاء. قلت يا شباب وين أم بهاء؟
1: الله يسعد هالصباح. الله
0: والله يا أم بهاء إنه إحنا دائما يعني والله لما تدعي إنه كأنك بتدعي لنا، فالواحد بيقول آمين من قلب خالص والله العظيم. فحبينا اليوم نسأل عنك، شلونك شو أخبارك؟
1: الله يبارك فيك يا ربي، يسعد صباحك وصباح الكل يا ربي. الله اللهم أمين. والله أم بهاء امبارح عملت عملية مي بيضة لعيونها، فهني ما كتبت الدعاء اليوم.
0: الله يا الله، الله يا ربي شافيها ويعافيها يا رب العالمين.
1: الله يبارك فيك وبعمرك وباسمك وبكل كل المستمعين.
0: ربي يحفظها. بأي مستشفى رب. وين عملت أم بهاء بالله؟
1: والله عملتها في مستشفى إيدوين، المستشفى العسكري،
0: مستشفى الأمير راشد. أها. نعم. اليوم بالدار خلاص طلعتي ولا شو؟
1: لا الحمد لله، ما هي في نفس اليوم
0: الحمد لله يعني رب العالمين. إن شاء الله أجر وعافية.
1: يعني هي ما بتأخذ ربع ساعة تقريبا، فالحمد لله رب العالمين الحمد بارك لله. الله بس بدك تضلك يعني ملتزم فيها شوي يعني.
0: لا لازم لازم لازم إن شاء الله يا ربي دائما دائما هالصوت بنسمعه وبدعاء لها الناس كلها، وربنا يشافيك ويعافيك.
1: وإن شاء الله
0: ضلك
1: كمان تطمن على الكل، وإن شاء الله يبارك بعمرك الله يبارك فيك كل المستمعين وبكل العاملين.
0: ربي يحفظك، ربي يحفظك يا رب. إن شاء الله أجر وعافية والحمد لله على السلامة يا بهاء.
1: الله يسلمك يا أخوي، بارك الله فيك. شكرا لك.
0: هلا هلا يا بهاء.
1: هلا فيك، هلا بارك الله فيك.

0: تاج الدين إنجادات اليوم يبعث لنا يقول: سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه اقتلع باب خيبر بيد واحدة دون أي مساعد، دون أي مساعد، ما شاء الله رب العالمين كان يعني أنعم عليه في بسطة في الجسم والعقل، وهو مفتاح من مفتاح أهل العلم. سيدنا علي بن أبي طالب فتح باب خيبر بيد واحدة، وعندما حمل جنازة ستنا فاطمة قال: أعينوني، قال: أعينوني، فلا تستهينوا بتعب القلوب. الله المستعان، الله المستعان، الله يجزيك الخير يا أم بهاء. الكثير ببعث لك على الرسائل بأنه الحمد لله على سلامتك وطهور إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. اليوم بإذن الله أغلب الحلقة راح تكون متابعات واستقبال اتصالات الناس لحل ما أمكن من بعض المشاكل اللي بتنحل. لو ما بتنحلش بنقول من بتنحلش، بس المشكلة بس ترفع تلفون على الجهة الثانية بحلها. طب حلها يا زلمة، كل حلقة بدنا نقول هالكلمتين. الله المستعان.
1: الله يصبحك بنوار النبي حبيبنا الغالي عامر رجوب أبو محمد.
0: الله يحييك
1: مستمعينا الكرام،
0: ربي يطول عمرك،
1: الله يحفظنا ويحفظ بلدنا يا رب من كل مكروه.
0: يا رب
1: الله.
0: يا رب
1: يكون مني كل التحية. أخوك أبو شوق الدعجة
0: ونعم
1: سايق تاكسي من
0: يا هلا
1: يا ولد عمي أبو أصيل الدعجة، واليوم زعلان والله ما أدري علامه.
0: لا يا أخوي في حالة قلق عند الناس كلها. الله العظيم
2: يسعد هالصباح
0: يا حي الله،
2: يسعد هالصوت
0: يا هلا ابو محمد، يا هلا ابو محمد،
2: يسعد الناس الطيبه
0: يا هلا ابو محمد،
2: بارك فيهم يا رب، بارك بهممهم العاليه
0: يا رب
2: العاليه
0: ان شاء الله.
2: محمد الغالي كل احترام والتقدير، اسعد الله صباحك مره ثانيه، والله يقويك.
0: اسعد الله صباحك، الله اسعد الله صباحك يا محمد، بارك الله فيك، لا تنسانا من الدعاء دائما.

0: ركان صباح الخير يا أخوي ركان.
1: صباح النور، كيف أستاذ عامر؟
0: والله بشرك بحسن حال الحمد لله، شلونك أنت؟
1: الحمد لله، حبينا نصبي عليك ونصبي على المستمعين، وتعرف دائما الواحد يكون دائما إيجابي أفضل، وبث الإيجابية أفضل من أي شيء ثاني.
0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
1: يعني أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب أخيك المسلم.
0: صحيح، أسأل الله أن أكون أنا وإياك والمستمعين وغير المستمعين ممن ينطبق عليهم هذا القول يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. طبعا نحب لما نشارك الشغلات النهفات اللي بتصير معنا. سيد العزيز، تجيني رحلة على تطبيق من التطبيقات، بقول للعميل بالله بدنا نوقف على البنك نسحب مصاري، وبدي أروح على ماركة في بدي أشتري سيارة.
0: بدي على بركة الله بدي يفركها من أولها بينه. أيوة.
1: المهم لا مش دفرك، بدي اشتري سيارة جد يعني. وقفنا على البنك وسحب مصاري، وجا سحب مبلغ، سحب 15,000.
0: ما شاء الله. طيب
1: المهم سولف انا وياه، شو بدك تشتري؟ قال لي والله انت كونك معك كهرباء، والله انا شفت سيارة بي وريدي، شو رأي؟ قلت له والله عز ما اخترت، والله سيارة يا عمي ممتازة، وكيلها معروف وكثالتها، وسيارة ما شاء الله تبارك الله عنها، لا غبار، اختيارك موفق. طيب قال والله اللي بدي اشتري منه السيارة غالب 15,100 ومدقر على 100 دينار، وأنا رايح مع ابني عشان أنزل المية. قلت له له يا رجل، له يا زلمة
0: يا باطل عليك، باطل عليك
1: كبير، مية ألف.
0: أيوة
1: شو مية زلمة، بالحكيش فين هذولا. المهم ونفتح له كمان، ما تتعرف دخلت على إذاعتك وعلى الرئيس وسمعه، قلت تفضل طلع، تطالع معك مشهور كمان
0: طبعا،
1: خبير مفاصلة.
0: أيوة
1: اللي خلص، أنا طمنت، أنا مش نازل، انزل أنت. صفينا السيارة ونزلنا على الزلمة، سيارة ما شاء الله تبارك الله، فحص كامل سيارة. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ عجبتنا السيارة، وبالنهاية مصرياتنا جاهزة. وأقول له زلمة افتح ورجي المصاري، ورجي المصاري. قلت له يعني بوجهنا على التنازل، أنت بس ندقر على 100 دينار بدنا
0: خلاص،
1: قلنا بدل جيتنا، بدل فطور، بدل غجا، بدل شاحن، شو ما يخطر في بالك بدلات حطناهن.
0: أيوة.
1: يقول أبدا إلا 1500 يا ابن الحلال، لا تخرب بيعة.
0: أيوة.
1: 100 ليرة وبدل هاللحية الطيبة، بدل هاللحية الغانمة، قال إلا 1500. المهم الأبو يزعل ويركب بالسيارة. يقول لي الناس لا تخرب بيعة، قال أبدا، ويظل يمتنح ويركب سيارة ويظل طالع في هذا المكان.
0: الله أكبر.
1: طلعت زي هيك، طلع علي الأبو قال خبير مفاصل. أركب. رجعنا على البنك، رجعنا على البنك. رجعوا على البنك ويودع المصاري في البنك ووصل على الدار.
0: أيوة.
1: قلت له أعطيك رقم مترن لي ده. قال لا شكرا شكرا. خبير مفاصل ها.
0: مسامحك قال لك ها. الله المستعان.
1: وظل مروان.
0: الله
1: بس أنا بتمنى أسهمي ما تنزل عندكم.
0: لا لا لا, لا أسهمك موجودة، أسهمك موجودة. الله يسعد صباحك يا والله. الله يسعد صباحك. خبير مفاصل ها. روحني قال.
2: أبو محمد الغالي، الله يسعد لي هالصباح.
0: صباحك
2: ورد وفل وياسمين يا سيدي.
0: ربي يحفظك يا سيدي.
2: أبو الليف بصبح عليك وعلى أسرة البرنامج جميعا وعلى الشعب الأردني.
0: يلا حي يا أبو الليف،
2: صباحكم ورد وفل يا سيدي.
0: صباحك وربحك يا سيدي.
3: صباح الخير عم برجوب.
0: هلا يا سيدي.
3: كيفك برجوب؟ الله يسلمك، أصبح عليك وأصبح على الكادر اللي عندك
0: وأبو
3: الطراونة، وأصبح على ابن عم إلنا شوفير تاكسي
0: أبو
3: شوق الدعجة وسليم أبو رزق. معك ايمن الدعجة.
0: يا هلا بي من السعب وشوق بعد
4: تحية. يسعد صباحك استاذ عامر.
0: هلا يا سيدي،
4: ويعطيك العافية.
0: الله يحييك.
4: نتمنى الفوز للمنتخب المصري اليوم.
0: ان شاء الله ان شاء الله
4: يا رب يا كريم.
0: دعواتنا
4: ودعواتكم معهم ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب.

اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.

0: بها سؤال
1: ملقان بلا لحص لهش اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
2: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا دخل أعلى رحلات أكثر زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص فرصتك تبدأ الآن لا تنتظر وابدأ رحلاتك جوجو سارع بالتحرير الآن للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500

0: صباح الخير معاليك.
1: هلا يا سيدي.
0: ربي يحفظك
1: ويحفظك
0: ويرزقك
1: وإياك
0: ويفتح عليك
1: وإياك
0: ويسر أمرك
1: جميع
0: ويفرحك بأولادك
1: يا رب.
0: مع قصي من السلطة.
1: يا حبيبي
2: صباح الجميع. يسعد صباحك أخوي عامر، معك محمد طرودي.
1: هلا والله.
0: صباح الخير عامر.
1: هلا يا سيدي.
0: الله يصبحك بأنوار النبي أنت وجميع المستمعين.
1: صبحك
0: إن شاء الله. الفوز اليوم للفراعنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب يا رب يا رب.
3: صباح الخير أخ عامر.
1: يا صباح الورد.
3: الله يصبحك بأنوار النبي.
1: ربي يصبحك.
3: الله يرزقك ويشفيك شر بني آدم.
1: وإياك يا رب والسامعين.
3: والله أخوي عامر ما بحب إلا أسمع صوتك على الصبح.
1: الله يجبر بخاطرك.
3: سعد أبو دلو.
1: يا هلا يا أخوي أبو دلو.

نسألك يا رب من فضلك وتوفيقك أن لا ننوي شيئا إلا نلناه، ولا نسلك طريقا يا رب العالمين إلا وصلناه وإياكم يا رب العالمين يا الله. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وأغننا بحلالك عن حرامك وفضلك عمن سواك، واجعل أرزاقنا مكتوبة مقرونة بالبركة والسعادة وراحة البال يا رب يا رب يا رب. نسألك أن نكون صالحين لآبائنا وأمهاتنا يا رب في حياتهم وفي مماتهم. اللهم نسألك يا رب العالمين نكون مرضيين، لأنه المرضي بصير راضي عند رب العالمين. ليش قلت الجملتين؟ امبارح أجتنا قصتين يعني والله العظيم بيجيك رسائل من مهبة ودب، بس امبارح يا اخوانا جتنا قصتين يعني والله ماني عارف كيف بصير مع يعني بصير هاي السوالف ولا ما بصير. اسمع القصة الأولى. أبو متقاعد ساكن لحاله، جوز كل أولاده، زوجته متوفي الله يرحمه ويسلم، كل شهر بركب هالباص وبروح على هالبنك بأخذ راتب التقاعدي. موظف البنك تعرف راتب التقاعدي قديش بده يكون لأب يعني مثلا قديش بده يكون، إذا وصل 300 ليرة يعني هذا شو بده أقول لك. الموظف لاحظ كل مرة إنه هذا الرجال بيجي بسحب له 20 ليرة وبيخلي الباقي بالحساب. أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، بتعرف إحنا الأردنيين يعني، وسألوا قالوا يا عمي أنت لويش ما بتسحب راتبك كله، لويش بتخليه هون؟ قالوا يا زلمة خليه بتدريش بلتشوا عمنا الأولاد احتاجه. بعدها سألوا بجروك أولادك؟ ضحك الله يرضى عليهم، كل واحد والله يا عمي مشغول بحياته. بمروا بمروا شهر شهرين، لاحظ الموظف إنه الزلمة هذا بطل يجي، تعرف صار يسأل عنه، قال له زلمة فلان اللي كان يجي كذا وكل معلوماته عنده، بطل تشوفه وينه. عرف بعدين الناس انه فات على المستشفى وما كان معاه بالمستشفى اللي جاره، ولاده وصلوا على ابوهم متأخرين بعد يوم يومين. اللي هز الموظف اللي بيبعث بقول لك والله ما هزني انه الزلمة مرض ابدا، قال اللي هزني مثل ما سمع من جاره انه لما فتحوا بيته لقوا على الطاولة ورقة صغيرة كثير مكتوبة بايده. شو مكتوب؟ اذا جوا الاولاد وانا نايم لا تصحوني، خليهم يفكروا اني تعبان. تعرف ليش؟ عشان يقعدوا عند ابوهم شوي، عشان يقعدوا عند ابوهم شوي، يعني يقول ابوي مريض خلينا قاعدين عنده شوي، مش مرحبا شلونك يابا مريح انت يا كويس بدك ايش، لا مع السلامة. معقول في ناس هيك بعدها؟ إذا معقول في ناس سيتبعتها؟ الله أكبر. على الورقة مكتوب دجل أولاد وأنا نايم لا تصحوني، خليهم يفكروني إني تعبان. يعني الزلمة بده يتمارض ويمرض بس عشان أولاده يقعدوا عنده 10 دقائق وربع ساعة. هاي قصة. واحد ثاني بيقول لك أنا عندي 3 أولاد ربيتهم وعلمتهم وزوجتهم، وبعد ما استقر كل واحد بداره صار يعيش شو أمهم لحاله. بعد فترة توفت الأم الله يرحمها. قال من يومها صرت كل ما سأروح واحدنا الأولاد بدون ما أقول له، مش عشان لا يتعشى ولا بده مصاري ولا بده شيء، بده يروح يسولف يعني يتسلى، ما عندوش حد 24 ساعة وشو بتشوف حاله مسكين. لك بقعد مع أولادي بتيجي مرت ابني بتخدم علي، بقعد مع أولادي بحس إني كبيرهم. قال والله بالبداية كانوا يفرحوا وينبسطوا، قال بعدين صرت ألاحظها صاروا يتغيروا. مرة سمع زوجته مرت ابنه بتقول من المطبخ لو عم يقول لنا بس قبل ما يجي عشان نقوم بواجبه. قال شوي شوي شوي شوي وانه بيقول هيو شو عمي وما فيش غيرنا، كل يومين عنا كل يومين عنا. الزلمي سكت وكأنه ما سمع شيء، قال لك ما بديش شيء وبديش صير مشاكل أقول لابني بكرة يتزاعل هو مرته ويطلقها لا قدر الله، وبكرة هاي الدنيا بكرة بموت بتدري شو هالدنيا. صار بعدها يتصل قبل ما يطلع، قبل ما يجي عليهم يرن عليهم تليفون، وكل مرة بسمع عذر، كل مرة بسمع عذر
اليوم طالعين، اليوم عندي وظيفة، اليوم عندنا ضيوف، الأولاد نايمين، فلان مريض. من يومها بطل يزور حدا وبطل يتصل مع حدا. قال مسكت التلفون وبعثت لهم كلهم رسالة واحدة، قلت لهم الدنيا سلف ودين يابا، والله الدنيا سلف ودين. الله يرحمه.

بتعيش كثير بتشوف كثير. الله المستعان الله المستعان الله المستعان. افتح هسه على الخط واسمع من ناس قصص اقول لك بشيب شعر راسك. والله ما بعرف ليش هل انه احنا ابتعدنا عن الدين ولا ابتعدنا بطل عندنا منظومه اخلاقيه ولا انداري.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. الرئيس السوري يشيد بالدور البناء لفرنسا في عملية الانتقال خلال زيارة ماكرون. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري الإيراني وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. أعلام إسرائيلي يقول إن الكنيست يصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3535 وفاة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية ديتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إله، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
6: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في الساعة الثانية من برنامج بصوتك، وأبدوها باتصال من أخوي علي. علي صباح الخير يا علي.
1: صباحك أستاذ عامر، والله يعطيك العافية والصحة وجميع الكادر اللي عندك.
0: وإياك يا رب العالمين. وإياك يا أخوي
1: حبيبي أستاذ عامر، أنت كل يوم بتحط إيدك على وإصبعك على وجع المواطن الأردني. سيدي العزيز، اليوم أنا بالنسبة لصلة الرحم وبالنسبة للآباء والأمهات وتعامل الأبناء معهم، أستاذ عامر المرحلة هاي اللي احنا بنمر فيها صعبة جدا، وللأسف الشديد بحكيها للأسف الشديد صرنا مثل قصيدة يطروش. ومعاملة ابن لأبوه ومعاملة الابن لأمه مثل ما بدك أستاذ عامر.
0: شو السبب الله يا عم علي؟ شو السبب
1: أستاذ عامر؟ الفجوة كبيرة. الجيل اللي طالع يعني مع احترام الشديد إله، الأغلبية العظمى بقول لك أنا عندي برستيج عالي وأنا ما بقدر أتعامل مع الختيرية.
0: والشو هالبرستيج هموم وهذول؟
1: يعني حتى على قيمة والده لما يناديه بقول له يا حج. للأسف الشديد هذه صرنا نشوفها في كثير من المجالس. ولكن الندم الشديد بعد فقدان هذا الوالد وبعد فقدان هذه الوالدة، هو بعض أصابه ندم لما يصير بالمرحلة نفسها، لأنه الكاس بنعاد على كل الناس. وللأسف الشديد وعي ما فيه يا أستاذ عامر زي ما بدك.
0: للأسف
1: للأسف الشديد المنظومة بدها إعادة تأهيل، وإعادة التأهيل هاي أنا بنصح بدولتي يرجعوا المعلم بالصف الأول. لازم يا أستاذ عامر جميع الجهود المؤسسات الحكومية تتكاتف على ترجيع المعلم للصف الأول، لأن المعلم هو الأساس. ولكن منظومة التعليم عندنا صارت أن المعلم فقد القيمة هذه في المجتمع الأردني، فصار الكل يدور على الراتب والكل يدور على أنه بده يقضي ساعات عمل فقط لا غير. للأسف الشديد هذا من عالم
0: المشكلة. إحنا من لما بطل الاحترام الحقيقي والبر الأصلي للوالد للأهل فقدنا الكبير للأسف والله. أحمد صباح الخير.
2: صباحك أخوي عامر.
0: هلا يا أخوي، سعد صباحك.
2: بدي قبل أبلش حديثي بس قريت هيك بدي أخذ من وقتك.
0: تفضل.
2: يعني بنفس القصة.
0: تفضل.
2: يا أخوان أنا هاي نصيحة خوية، يبارك عبوكم وعلى أمكم لأنه ملكوا غيرهم في الدنيا. أنا قصة بدي أحكيها. أنا خوالي ماشي. يعني أمهم وأبوهم كبروا وبعد ما تجوزوا خوالي قبل تجوزوا ما كانوا شيء، اتجوزوا من هون وخربوا خوالي من مرة. يعني بطلوا لا يسأل أبوهم ولا أمهم. تعرف على يعني قبل تموت أمهم بسنة شو كانت تقول؟ الله يغضب عليك وزي اللي صار معي يصير معه. والله مش حد الملح. شو كانت تقول؟ والله يا رب إني بس أنزل على قبري ما يشوفون.
0: لا حول ولا قوة.
2: والله وصارت نزلت على قبره سبقنا سبحان الله الجنازة سبقتهم ودفننا، واجوا خوالي أقول لك ذبحوا بعض على المقبرة يفتحوا القبر عشان يشوفوا أمهم. والناس صارت تعز عليك أمكم. تطلوها وتشوفوها وليش وين كنتوا لما كانوا مرضين؟ والله كانت تطلع انه يقول نطلع احنا بتقول اجدادك خذوهم نقوم فيهم. والله انهم بيشحدوا الملح. والله
0: لا
2: انا بقول لك وانا مسؤول عن كلام. يعني كل واحد عنده اب وام ودير باله عليهم لانه مهم وزينه الحياه زي ما بقولوا.
0: الحمد لله الله يجزيك الخير.
2: شايف قديش صار لها ميته هسه تحصر عليها
0: الله يرحمهم.
2: بس اللي منعتهم يفوتوا دارنا يعني خلص.
0: لا حول
2: ما كانوش يجوا علينا اصلا من البدايه منعت.
0: الله المستعان الله المستعان. الله الله يجزيك الخير يا احمد الله يجزيك الخير. نجود صباح الخير يا نجود.
3: يسعد صباحك.
0: هلا يا نجود، يسعد صباحك.
3: حالك.
0: الله يسلمك بارك فيكي.
3: والله انا نقطه ضعف الاباء.
0: يعني كل فتاه بابيها معجبه ها؟
3: لا والله مش هيك يعني، بس
0: ترى هذا ما بينقص بالعكس، هذا بزيد حب البنت ابوها عرفت. والله
3: بزيد صراحه بعائلتنا بكل العائلات بتشوف انه الابن مع أمه أكثر والبنت مع أبوها.
0: صحيح.
3: طبيعة وهي غريزة.
0: سبحان الله. سبحان الله.
3: بس أنا فكرتي كيف الإنسان بهون عليه ما يروح عند أبوه ولا ما يشوف أبوه ثلاث أربعة أيام ولا أسبوع ولا شهر.
0: صحيح.
3: وتركه. لا وحتى لو كان عنده بعمان أو في بيته بقول لك والله مسؤولية فبضطر أوديه على دار عجزة ولا بضطر أوديه.
0: أما هذول اللي بودوه على دار عجزة وهم طيبين والله لا تخلونا سولف بالله عليكم.
3: اسمع أنا في بمنطقتنا واحد كان بعمل أبوه بطريقة جدا سيئة جدا وضرب وحالته حالة. لما الولد كبر وتجوز صار عنده ولد صار ولد يعمل زي ما كان يعامل أبوه
0: كما تدين تدان.
3: والله طبعا. والله يعني شفناها كما تدين تدان. طب ما يعني زلمة هذا أبوك. أنا ما بعرف كيف الناس بتهون عليها يعاملوا أبوهم هيك.
0: بعد ما كبر وربى وثمر وتلاقي عمر له وجوزه واشترى له سيارة.
3: وفي ناس ما بتصدق متى يموت أبوها عشان تبرسه.
0: الله
3: أنا والله سمعتها ما بيصدق متى يموت أبوهم بقولك ما هو خلص كبر وحفت أبره بدنا نورثه.
0: الله أكبر الله أكبر.
3: طب فبقولك أقسم بالله هاي نقطة ضعف الآباء.
0: الله يخلي لك.
3: والأمهات يعني بس إنه الآباء بتحس الأب عنده عزة نفس.
0: لا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا
3: طبعا هون عليه ترميه ولا ما تيجي اسبوع.
0: لا ممكن الام تزعل ممكن الام تزعل ترفع عليه تليفون تصيع عليه تبهدله تروح له مره ومرتين وثلاث بس الاب لا صحيح.
3: انا مثلا امي ما باجي عندهم ثلاث ايام بتن علي وينك ما اجيتي بس ابوي ما بيهون علي يعني لازم تليفون كل يوم.
0: الله يخلي لك اياهم يا رب
3: ويخلي لك احبابك يا رب.
0: يسعد هلا يا نجود هلا. الله يحفظك الله يحفظك ويجعلك من البارين. اي والله اي والله لا حول ولا قوه الا بالله. ابو راشد يا ابو راشد
4: صباح الخير.
0: يسعد صباحك.
4: كيف حالك سيدي شو اخبارك؟
0: ربي يسلمك ويحفظك.
4: انا اول شيء الله يعطيك ويرضيك وبحترم كل ارائك يعني
0: الله يبارك فيك ويحفظك يا اخوي.
4: بس انا في عندي شغله اقتنعت فيها كما تدين
0: تدان
4: تدان. انا ما بدي احكي عن حالي. انا مثلا كنت صغير احنا ستة يا ابو محمد تمام كنت شقي صغير بس مش انه يعني مرضي الحمد لله بس كنت شقي مظبوط. هسه ابني عندي ابن اسمه هاشم تمام عرفت شو يعني كما تدين تدان.
0: طلع كل تبعاتك ها.
4: والله العظيم كل ما بقول له شايف هذا والله خطاي المرحوم.
0: الله الله لا حول
4: ولكن والله العظيم يا ابو محمد انه في ناس بتطلع معنا والله العظيم الواحد بيقول يا ريت ابوه يعني والعالم ما بتعرف قيمه اهله غير بس يتوفوا ترى.
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله يسعد صباحك يا ابو راشد. ادم صباح الخير.
5: صباح الخير يعطيك العافيه ابو محمد.
0: ربي يعافيك ويحفظك.
5: والله انتشار الظاهر هاي يعني يعني الواحد صعب موضوع حساس وبتشعب انه مواضيع كثير بس يعني
0: أنا بعتذر إني قلت هذا البرنامج الصبح. أنا بعتذر بس والله العظيم يا أخوان لازم نحكي فيه لازم نحكي صحيح. فيه أنا ما بحكي عن قصص حزن ترى ولا بنحكي عن دراما. إحنا بنحكي عن واقع والله واقع صار للأسف.
5: أنا يعني بحط سبب رئيس من ضمن الأسباب الرئيسية إنه الشباب أغلبها واستخدام السوشيال ميديا بيشوفوا الحريات بيصيروا ينظروا لهاي المواضيع حقوق الوالدين إنه هاي حرية شخصية تقليد مجتمعات أخرى
0: أو استقلالية قال بيسموها
5: استقلالية مش شكل استقلالية إنه أنت بدك تطبق أحكام أو عادات تقاليد مجتمعات أخرى بمجتمعك إنه ما بطلع لك ما بيحق لك ما بصير ما ما ما ما والله العظيم إنه مجتمعنا غير هيك وصعب صعب تطبيقه. يعني لو بدك تشوفه على المدى البعيد على مستوى مجتمع مش على مستوى عائلة إنه تشوفه في عائلة معينة يعني والله مؤذية.
0: طبعا مؤذية يا زل طبعا مؤذية. طبعا مؤذية طبعا مؤذية
5: بالعيلة يعني الابن بعدين لأولاد العم بعدين للحارة بعدين للقرية بعدين للمدينة كله حتى بالمدرسة.
0: والله أساس الأسرة أساس الأسرة هو أساس المجتمع.
5: صحيح.
0: متماسك المجتمع صحيح. متماسك محب المجتمع محب منفصل المجتمع صحيح. منفصل للأسف يعني الله صحيح. المستعان. بشير صباح الخير يا بشير.
6: يا صباح الخير.
0: هلا يا اخوي. هلا يا سيدي يسعد صباحك.
6: الله يبارك فيك
0: وبارك فيك يا
6: اخي. اخي الحبيب يعني موضوعك اليوم مهم جدا كل مواضيعك والله مهمة.
0: الله يبارك فيك
6: يعني المجتمع بتحرك الأسرة كبداية. حقوق الوالدين للأسف الشديد كان في محبة وكان في مودة وكان في تكافل وتعاون. الأب تاج كان يكون الآن يا أخي كنا نسمع قبل نسمع بالدقة القديمة صاروا يسمونا دقة قديمة. ما بعرف استقلالية للولد أو للشاب لما يظهر ويصير أنا وأنا وأنا وأنا، يعني كلمة أنا هاي صارت تطبق على الأب والأم. ما بعرف شو اللي يصير، يا هل ترى هل هو تحديث مجتمع ولا تطوير مجتمع ولا يعني تقليد مجتمع أجنبي. دخلت علينا عادات سيئة جدا بالاستقلالية، الولد أول ما يفتح يا ريت بحكي أمي ويا ريت بحكي أمي. طيب. يا حج طب احنا مش
0: او ابو فلان قال يعني انه كبر
6: او بالضبط. والله صرنا نتمنى كلمه يابا ويما.
0: اذا في احد منها في احد من يابا ويما يا رجل انداري،
6: والله نبش عبي القلب وتشرح الخاطر. ليش احنا صرنا هيك؟ يا يعني ترى صرنا دقه قديمه ولا المجتمع خربنا ولا الاسره بدات بي بي بي يعني بتنشئة او في تربيه مخالفه؟ ما بعرف شو اللي بصير. الان احنا وصلنا لمجتمع استقلالية، الأب مستقل، الأم مستقلة، للأسف الأب والأم مستقلة.
0: يا أخويا سيدي أقول لك شغلة بس شغلة بسيطة. زمان ما كنا نتغدى لما يجبوك.
6: والله
0: الساعة كل واحد على راسه بتغدى، وكل واحد على راسه، كل واحد بغرفته ولا فيها قاعدة بين العائلة يا رجل.
6: والله يا أخي كنا نقعد على السفرة ما نقدر نمد إيدينا، احترام مش يعني إجباري.
0: صحيح
6: احترام الوالد ووالده.
0: صحيح.
6: وهو اللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم وحنكرر وراء.
0: صحيح.
6: ونبدأ بفرحة ونقوم مبسوطين.
0: والله
6: ليش الآن بطلنا نشوف الابن، بطلنا نشوف ولادنا بيسهروا للصبح ما بنعرف إنهم غلّم يدقوا الباب أو يفتحوا المفتاح، ما بعرف شو اللي يصير. يا ترى هو تقليد أجنبي ولا عادات رديئة للأسف الشديد.
0: الله يهدي البال بس ويصلحهم، الله يهدي البال
6: كمان. هذا في نقطة ثانية، هذه التلفونات اللي بين يديهم الآن صارت تعرف أنها هي مش تقارب اجتماعي، صارت تباعد اجتماعي. بالأسرة الواحدة كل واحد ماسك تلفونه ومشرق ومغرب، الأب والأم والأخ والأخ، والتلفزيون بيغني لحاله. ما بعرف شو اللي بصير.
0: والله
6: ترى في حلول، في إرشاد، جماعة الوعظ والإرشاد، جماعة التربية، جماعة التعليم،
0: أئمة المساجد.
6: أئمة المساجد صحيح، ذكرت أئمة المساجد، يعني نذكر أحيانا الإمام قاعد يخطب عن الصلاة والصوم. صح أنه في أطفال في أولاد بتعلموا من الإمام، لكن بنفس الوقت لما شرق وغرب على مواضيع إحنا مش بحاجة الآن، والله ما إحنا بحاجة الآن، إحنا بحاجة لتربية، لصيانة، لإعادة إعادة إعادة تربية الأطفال.
0: والله بحاجة،
6: سواء بالمدرسة ولا بالبيت. صح بالبيت أهم شيء لأنه في تربية وفي تعليم، ما دام في تربية قبل التعليم.
0: والله إحنا بحاجة أولادنا معلم. والله بحاجة أولادنا يعرفوا. أقول لك كيف تربينا إحنا، كيف كان احترامنا لأهالينا، كيف كان احترامنا للكبار، كيف احترامنا لعمامنا لأخوالنا، كيف لما واحد يقعد يحكي ما واحد يقدر يفتح ثمه، كيف يا أخوي أقول لك ما كانوا يدخنوا قدام أبهاتهم، الآن بأرجل هو أبوه، بأرجل هو أبوه أنداري شو، والثاني أبوه شو خلاله احترام يعني؟ قال لا ما هي حرية وتربية حديثة. إذن شو هالتربية الحديثة اللي بتخلي ابني أرجل بجنبي يعني؟ شو هالتربية الحديثة هاي؟ أم عوني صباح الخير يا أم عوني.
7: صباح النور يا أمي، يسعد صباحك.
0: وصباحك، شلونك؟
7: الحمد لله يا أمي، شو أخبارك؟
0: والله بشرك بحسن حال.
7: يا بني قبل ما تتحدث معي بدي أقول لك هلكي.
0: قولي.
7: بنتي والله كل دفعتها تعينت.
0: أيوة
7: والله العظيم
0: كل دفعتها تعينت. شو مخلصة؟ شو مخلصة هي أم عوني؟
7: كل معلم صف تعين إلها 17 سنة، كل دفعتها تعينت إلا رانيا عبد الله الياس الطراوني.
0: رانيا عبد الله
7: الياس الطراوني.
0: الياس الطراوني مخلصة شو؟ معلم صفي.
7: والله يا ابني الله يوفقك يا أمك، وفتحتوا معي الأذاعي.
0: طيب اسمعيني،
7: والله قدمت ثلاث امتحانات كل نجحت فيهن.
0: امتحانات قدمت ثلاثة ونجحت.
7: والله وآخر 36 آخر امتحان إنها نجحت فيه.
0: ابشر والله غير أتابع لك موضوع. رانيا جوزتيها أنت؟ جوزتيها؟ جوزتيها ولا لا؟
7: دواشها عيني ما شاء الله بنها
0: ما شاء الله.
7: الوضع هذا صار صعب على الناس شوية، طلاب وجامعات وتوجيه
0: إيش. طيب
7: وراتب هالجيش ابني جوزه وشو بده يسوي يعني؟
0: طيب خلينا نسأل السؤال، صعب شيء خلي موضوع راني عندي، موضوع راني عندي، بس خلينا نسأل السؤال يا معوني. بصير اسمعي
7: حياك الله
0: أم عوني
7: وأحمد منصور ابن أخوي.
0: ونعم
7: وحياك الله ولك. طيب أحلى غدا.
0: طيب اسمعيني بدي أسأل السؤال يا معوني.
7: حياك الله يا خالي.
0: اسمعي التربية تبعت الأولاد تغيرت هالأيام هاي؟
7: ولادي؟
0: لا مش ولادك، هالناس كلها يعني الساعة الأولاد.
7: والله يا خالة الحالة كلها متغيرة.
0: ليش طيب؟
7: والله يا خالة كل شيء غالي.
0: كل شيء غالي.
7: الحياة صارت صعبة على الناس.
0: طب ما كان في طفر زمان يعني، وانت اول ما تجوزتي ما كنت، ما كان في طفر كمان؟
7: لا
0: بس ما كان
7: فيه،
0: ما كانش في.
7: والله يا خالة ما كان.
0: شو كان في بركه؟ ها
7: والله كل شيء في بركه. والله يا خالة كان يفوت على العيله راتب واحد نعيش منه ونوفر ونعمر. ما شاء الله علينا.
0: طب معون انت زمان ما حدا كان يقدر يتغدى ولا يتعشى الا يجيبوه، كل هالعيلة تقعد ويتغدوا مع سوا.
7: كل العيلة بركة طيب تقعد مع بعض.
0: الآن ليش، الآن ليش تغيرت هالناس؟ الولد لحاله بيوكل.
7: تغيرت يا خالة. هذا الموظف في ناس بيجي على الخمسة. في ناس بيجي ودي يرجع يروح يدور نصيبه وشغلة ثانية. لا تأخذني بهالكلمة عاد تنتين. بتكون الأم أم عيلته زوجته مخزر الأكل. ودي يأكل هاللقمة ويشوف شغله مشان يساعد أولاده.
0: الحياة. طيب انت اللي بتشوفي هذا اللي بحط ابوه ولا بحط امه بدور المبرات تايه، اللي بطل عنده ما يروح عمه ما بيسهر عند امه بيقطعها، شو بتوجهي له رساله؟ شو بتنصحي لله؟
7: والله هذا كل من فضل الله رضا والدين. هذا اللي بيقطع الاهل هذا
0: الله يهدي.
7: اصلا حرام هذا قطع الوالدين.
0: والله
7: انا ما بقول له يقطع لا امه ولا حماته خلينا في الهوى سوا، لا تأخذني.
0: ما هو يا معوني سامحيني، في منهم بنحكموا لنسوانهم، بتصير تقول للعمة بتصير أمه ما هي ولا لا.
7: أنا ساعة يا خالي ما جوز ابني، ودي ابني يرتاح كمان.
0: صحيح.
7: ودي ابني يرتاح، بينجيني ابني أهلا وسهلا وولاده.
0: أيوة.
7: وزوجته أهلا وسهلا فيهم.
0: أيوة.
7: معززين مكرمين.
0: والله
7: أما يا خالي أظل وراء ابني يوم أني أجوز أظل أخرب بيته؟ لا
0: والله انك عاقله.
7: صعب يا خاله.
0: اي والله، اي والله، الله يصبحك بالخير يا معوني. ورانيا ان شاء الله غير تابع لك، ابشري بعزك، ابشري ابشري.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً. من أرض

0: منصات ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكيج ويبلش دراسة. مع كل باكيج الطالب راح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكيج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: منخفض قطبي بعز الصيف، جاي عن أردن شو هذا؟

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح.
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد ومعي عزيز. يا عزيز عبد العزيز
1: عزيز جمالي يا حبيبي، أنا صديق البرنامج.
0: يا هلا.

0: عزيز، كيف حالك؟
1: أشكرك جزيل الشكر على هذا البرنامج اللي ما بقدر أقطعه ولا دقيقة.
0: الله يكرمك وبارك فيك يا رب العالمين،
1: وحلقاتك على التلفزيون كمان.
0: الله يحفظك
1: يا سيدي. الموضوع اللي عم نبحث اليوم، أنا بديش أطول عليك،
0: تفضل سيدي.
1: كتير في عائلات السبب هو الأب والأم منذ بداية حياتهم وزواجهم، ما بيكونوا متفقين نهائيا، بنجيبوا أولاد إصراخ وصياح ومسبات، أب ما بيشتغلش، أم بتنحط طول النهار برا مشان يتعلم وكذا، لكن الولد أو البنت أو الأولاد بشكل عام بيطلعوا عدائيين، عدائيين مع أقاربهم، عدائيين مع أمامهم، مع أخوالهم بالشارع. ليش؟ كله السبب هذا ناتج عن الوضع السيء اللي بين الأم والأب في البيت. يعني أنا ما بدي أحكي يعني الناس تفكر إنه
0: لا لا لا لا مفهوم مفهوم مفهوم مفهوم.
1: أنا عشت في جو فقير جدا، عمري 68 سنة
0: ما شاء
1: وأبونا
0: الله.
1: طول عمره عامل كادح، وتربينا أحلى تربية
0: الحمد لله،
1: وتعلمنا ثلاث أولاد وبنتين مهندسين ودكاترة الحمد
0: ما شاء
1: لله.
0: ما شاء الله.
1: وأنتجنا أولادنا كمان هيهم دكاترة بأوروبا.
0: لكن أنت ترى بأنه اليوم جزء من التربية هي الأساس، لما يكون البيت في مشكلة هون الأساس اللي بيخلوا الأبناء لما يكبروا الآباء ما ينتبهوا عليهم.
1: ومرات الأم إذا مش متفقة مع الأب بتكره الأولاد بأبوهم، والعكس صحيح.
0: صحيح.
1: يعني إشي مؤلم مؤلم أخ عامر. يعني أنا ليش كتبت؟ ما بدنا نناقش الموضوع بعد إذنك من ناحية إنه صلة رحم وقطع
0: صلة
1: رحم.
0: صحيح. صحيح.
1: في كمان جوانب أخرى، الحق على الأم والأب، يعني بيكونوا متجوزين غصب عنهم عن طريق ناس تانين، ما فيش اتفاق، ما فيش مودة، ما فيش رحمة، ما فيش حب، وبيعيشوا 30-40 سنة. أنا بعرف عائلات كتير بعد 40 سنة زواج اتطلقوا.
0: لا حول ولا قوة.
1: شو هالحياة هاي؟
0: والله إنك صادق، والله إنك صادق.
1: نعم أخ عامر، يعني في نواحي، يعني في عائلات ما بتصدق وتحط أبوهم أو أمهم بمأوى العجزة.
0: أقول لك برتاح.
1: بيعملوا لهم مشاكل.
0: صحيح صحيح صحيح صحيح.
1: وبتدخلوا بصغيرة وكبيرة، وبدها إذا إجت الأم تضل قاعدة بالدار وتفتح لها غرفة النوم وتنكش وتبحبش يعني ما بيصير. كمان في بيت نتج عن بيت آخر.
0: صحيح. وسيدي ناهيك
1: يعني الله بارك بيت في
0: صحيح
1: منه بيت يعني.
0: وناهيك في عن بعض التسلط، أنت بتجوز ابنك بتيجي أمه بتستلم هالبنت، غير ذلك الكثير.
1: أنا ما بخصص والله يا أخ عامر،
0: والله يعني بعرف
1: حائلات، بحكي بشكل عام.
0: صحيح.
1: شيء ملموس أنا قدام عيني قاعد بشوفه.
0: صحيح صحيح. وهذا جزء، والله جزء اللي تفضلت فيه هذا.
1: نعم.
0: جزء حقيقي.
1: نعم.
0: جزء. الله يصبحك بالخير ويبارك فيك.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا. محمد صباح الخير.
2: صباح الخير استاذ.
0: هلا يا محمد. هلا يا اخوي.
2: معك محمد العجوري.
0: ونعم.
2: ونعم بك. انا كابتن تطبيقات استاذ عامر. مره طلعت معي بنت يعني قبل عيد الاضحى باسبوعين ثلاثه.
0: ايوه.
2: فاهلها كانوا بيعملوا عنها حقيقه، فهي صارت تصرخ وتسبسب يعني ما خلت الأمش.
0: ليش؟
2: ما كان خلاف بيناتهم يعني عدم مؤاخذة، أمك وأبوك، إما بتقول لها قلبي صار يوجع تقولها إن شاء الله تموتي.
0: لا حول ولا قوة.
2: يعني إشي بقش على البدن، حكيت حكي والله يا زلمة رجل بشوارب ما بيحكي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يا إما بالترباية مش صحيحة، وازع ديني ما في ضمير ما في.
0: الله المستعان يعني الله المستعان الله المستعان.
2: الوقت ما بسمع قصص والله بتطلع قول استاذ عامر.
0: الله يعينكم انتوا، انتوا الله يعينكم كمان قد ما بتشوفوا وبتسمعوا. والله الله يسعد صباحك يا احمد. صديقي اللي بعث لي واتساب حتى اني يعني ادخل الى موضوع المتابعات للناس، بقول يسعد صباحك، وقال لي هاي قصة واقعية صارت أمامي. في شخص عاق لوالده، سمعت والدته تدعي له، شو بتقول له؟ بتقول له يا رب أولاده ما يعملوا فيه اللي عملوا فينا، يا رب حنن ذريته عليه، يا رب تطلع ذريته صالحة برا فيه يا رب. صباح الخير يا أحمد.
3: صباح النور.
0: هلا يا أحمد، تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: ربي يعافيك.
3: أنا أب متضرر إلي 7 سنوات.
0: سبع سنوات. كم ولد عندك؟
3: عندي 4 أولاد من نفس الزوجة، بنتين منهم توائم، أمهم تزوجت بعد انفصالنا بسنة، وأنا بطالب فيهم من جدتهم، السنة تحكي للسنة الجاي.
0: قديش عمار البنات؟
3: عمرهم حاليا 10 سنوات. يعني القانون الشرعي الأردني على 10 سنوات بعد زواج الأم تنتقل الحضانة من الجدة أو من غير.
0: أنت متزوج؟
3: الحضانة. نعم حاليا متزوج.
0: وعندك أولاد؟
3: من زوجتي الموجودة ثانية. حاليا لا، بس عندي أولاد من زوجتي الأولى عايشين عندي.
0: عايشين عندك الأولاد البنات عند جدتهم
3: 100%.
0: طب جدتهم ليش بدهاش تسكنهن عندك؟
3: رافضة.
0: ليش؟
3: إخوال البنات رافضين يخلوني أشوفهم.
0: طب ليش؟
3: ليش؟ يعني أسباب معروفة، أسباب مادية فقط لا غير.
0: طب عندك بدك تأخذ البنات كلهن لعندك وتربين وكأب يربي بناته؟
3: كأب بده مش بس يربي بناته، بده يجمع أولاده الأربعة بنفس البيت.
0: أولادك الشباب كبار؟
3: وبنت عمرها 18 سنة، ولد عمره 17 سنة، والتوأم هدول وكلياتهم من نفس الأم.
0: أها. أمهم اتزوجت هي صح؟
3: 8 شهور بالمحاكم رايح جاي. مع إنه قانوننا واضح.
0: وصار لهم البنات 10 سنوات عند جدتهم، أه؟
3: 100%.
0: طب انت بامكانك تتجه للمحاكم معناته؟
3: قبل ما اتجه للمحاكم حكيت معهم بالسلم، قلت لهم بدي البنات، حضانه البنات الي. بتصير يعني الود موجود، بيجوا البنات عندي بود باحترام بحب برضا، بيصيروا يجوكي كل خميس جمعه سبت عندك بحب ورضا، من نجمع الاخوان ببعض. يعني
0: طيب في تواصل بين الإخوان؟ في تواصل بين الإخوان؟
3: أكيد في تواصل بين الإخوان.
0: أهون أهون
3: أكيد أكيد.
0: يا سيدي ما إلك اللي تروح على الإجراء القانوني حتى إنه أنت تمشي بالطريق السليم. والله الله يرد لك أولادك إن شاء الله وتكون يعني ممن يحسنون تربيتهم يا رب العالمين. رأفت صباح الخير يا أخوي رأفت.
4: هلا صباح الوردي عاد.
0: وطي الراديو
4: أبو محمد.
0: سيدي
4: كل احترام والتقدير لك يا قلبي.
0: يا هلا والله.
4: فش عقدة اليوم؟
0: ما في عقدة خلص من أول امبارح.
4: لا في بس اسمع صوتك خلص.
0: ربي يكرمك والله، ربي يكرمك.
4: الله يحفظك ويخليك.
0: ربي
4: يحفظك. سيدي ملاحظة صغيرة.
0: تفضل.
4: هسه اللي بقول الأم متسلطة والأب متسلط. يا رجل هذول الأب والأم عدم مؤاخذة وحيش الله من الطار من السابعين. شفت صرمايتهم حط فوق الراس.
0: تمام
4: هذول صرمايتهم حط فوق الراس. انا صور معي موقف واحد من الناس.
0: ايوه
4: انا بشتغل اتكلم من الصبح لاخر النهار.
0: طيب
4: مرات ما بقدر مثلا اروح عليهم اخر النهار بكون تعبان. اليوم اللي بروح عليهم فيه اقسم لك بالله العظيم هي ثلاثة ايمان
0: صادق.
4: اليوم اللي بروح بقعد عندهم بطلع خاطرهم بقعد لهم ساعة ساعتين ثلاثة اقسم بالله ثاني يوم بكون شغل الدبل وحياه كتاب الله.
0: لانك رضي.
4: اما اللي بقول لك متسلطه، لا يا اخوي مش متسلطه، هاي ربتني، هاي اللي كبرتني، هاي اللي علمتني. اجيب بنت الناس ماشي بحترمها وبقدرها، بنت الناس بحطها على راسي.
0: أيوه.
4: بس هاي امك يا زلمه. والله الحكي اللي بتحكي من طير شعر الراس اقسم بالله.
0: الله المستعان. الله المستعان. رأفت
4: من قهر العالم معي.
0: صادق والله رأفت
4: اللي بجيت كمه عمرني يا قلبي.
0: خذ المعاك على البقعة وراعيها.
4: هاي نكافتها على البقعة. هاي عداد بس.
0: الله يسعد صباحك ويجعلك من الراضين يا رب العالمين. بسم الله وبالله. بعد الفاصل إن شاء الله استقبل اتصالاتكم ومتابعتكم.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
4: أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم من جديد وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومتابعاتكم. ومعي إسلام. أسعد الله صباحك يا إسلام.
1: أسعد الله صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذ عادل.
0: أهلا يا إسلام، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: الله يسعدك. تفضلي ست.
1: بداية بحب أصبع عليك وعلى وطننا الحبيب وعلى جميع سيدنا وعلى كافة العاملين معك وعلى كافة المواطنين، ويسعد صباحك يا رب.
0: صباحك يا ست، يا مرحبا.
1: الله يسعدك يا رب. والله يا صديقي يا عمر، أنا عندي مشكلة بعاني منها مع مرت أخوي، يعني يمكن من 6 أشهر. مرت أخوي موظفة بوزارة الشباب. للأسف في عندهم قرارات هيك مجمدة شوية.
0: بس إسلام، أنت الموظفة ولا مرت أخوك؟
1: مرت أخوي الموظفة.
0: ما بزبط، لازم مرت أخوك اللي تحكي.
1: والله مرت أخوي عاد عندهم موقعين على مدونات سلوك، وبتعرف يعني أنت.
0: موقعين على مدونات سلوك. فهمت عليك، أنا فهمت عليك.
1: موظفة ما بتقدر تحكي.
0: أوكي، موظفة بوزارة. أوكي، مدونة سلوك. تفضلي، شو المشكلة اللي عندهم؟
1: والله المشكلة اللي عندهم إنه يا صديقي قبل يومين اتواصلوا معاهم موظفين من الوزارة من عندهم من قسم الرقابة، وحكوا لهم إنه عندكم بلغوهم بصيغة التهديد. إنه صباح الخير، كيفك، شو أخبارك، أنت شو درجتك الوظيفية، شو مؤهلك، أنت عنا، إحنا عنا هيكلة بالوزارة وأنت طلعت عنا من ضمن القائمة الفائض. هم صنفوهم بقائمة الفائض بالوزارة.
0: كم واحد الفائض كان؟
1: هو الفائض كتير، بس لحد الآن هم صاروا متواصلين مع 20 شخص. يعني هم حسب التليفون حكوا مع أشخاص، حكوا لهم أنتوا من ضمن الفائض والفائض 130، وحكوا مع أشخاص حكوا لهم أنتوا من ضمن الفائض والفائض 80 شخص. فالرقم متذبذب يعني مش ثابت. بس
0: طيب،
1: مالا يعني.
0: طيب وشو قالوا لهم بعد ما قالوا لهم أنتوا ضمن الفائض؟
1: حكوا لهم انه انتم اول شيء، حكوا لهم انه انتم فائض طبعا بصيغه وبصوره مفاجئه، وتم ادراجكم تحت مسمى فائض عن الحاجه، وبين هاي النخبه المستهدفه كانت مرت اخوي. ولما حاولوا الزملاء يرجعوا يتواصلوا مع الشخص او مع
0: انا معك، بس خليك معي اسلام. اسلام يعني المقصود انه بتم يروحوهم ولا بتم ينقلوهم على وزارات ثانيه؟
1: اعطوهم 3 خيارات.
0: الخيار الاول،
1: الخيار الأول إما بتتنازل عن مسماك الوظيفي. الخيار الثاني إما بتشوف لك، بتدور لك على وزارة وبتروح عليها.
0: أوكي.
1: الخيار الثالث بتم تسريحك من الوظيفة ومعاك مهلة، بدك هلأ تختار واحد من الخيارات.
0: طيب سؤال، كم سنة صار لهم موظفين؟ هم موظفين قطاع عام يعني موظفين؟
1: قطاع عام، وزارة الشباب وزارة حكومية.
0: لا لا، أنا بقصد يعني إنه مش مياومة أو مش إنه عقود.
1: لا لا لا، مثبتين هذول، هذول أصلاً يعني.
0: طب معلش، مرت أخوكي هاي يا إسلام، شو مسماها الوظيفي؟
1: مسماها الوظيفي رئيس قسم وهي دكتورة.
0: رئيس قسم وهي دكتورة، فبالتالي بتتخلى عن مسماها كرئيسة قسم.
1: بالضبط.
0: طيب سؤال ثالث معلش، إذا بدهم ينقلوه على وزارة ثانية راح ينقص إشي من راتبهم أو امتيازاتهم؟
1: هلا مش إنه المشكلة مش إنه بده ينقص
0: من ترى رواتب الوزارات الثانية على من رواتب وزارة الشباب ولا لا؟
1: بالضبط. أصلا يعني بحكي لك يمكن لو يجوهم بطريقة غير الطريقة هاي، بكتب أو بصيغة رسمية، ممكن أغلب الوزارة الموظفين يقدموا على النقص العام، لكن الأسلوب والصيغة هم هذا اللي بتسائين منه. يعني أنت كيف مثلا بتحكي مع موظف وبتقول له معاك مهلة من إلى، وبدك تكون أعطيني الآن قرار، يعني ما صارت. الفائض العام لما بيتم اختياره، المفروض بيتم اختياره أو بيتم تحديده بناء على دراسة معينة بيتم بالوزارة. إحنا أنا موظف التربية، ترى أنا مش جديد على الوزارات، أنا بعرف كيف الأنظمة بتصير وشو بتصير. فالمفروض انه بتحدد مثلا انه عندنا صح فائض، بس انت كيف بتقول لي انه عندك فائض وانت بشهر واحد ماخذ 20 شخص من الاقتصاد الرقمي؟
0: الاقتصاد الرقمي راحوا عشان مراكز الشباب والله اعلم، او مراكز الخدمات. طيب ماشي، يعني انتوا مشكلتكم بالصيغه.
1: مشكلتنا بالصيغه ومشكلتنا بالاسلوب. يعني انت لما تحكي لي بدك تختار وزاره ومعك اسبوع، طب انا الف على الوزارات ادور طيب. عليها عشان ماشي. اتعين فيها.
0: ماشي يا اسلام، ماشي. الله يعطيك العافيه يا اسلام، شكرا. الله يحييكي. بدي احكي مع معالي وزير الشباب، معالي الدكتور رائد العدوان. اسعد الله صباحك دكتور رائد.
2: هلا اخي عامر، يسعد صباحك.
0: الله يحفظك.
2: صباح كل مستمعين.
0: الله يحييك. دكتور، ممكن تحطنا بآلية ما يتم في وزارة الشباب؟ يعني هي بتقول
2: صباح الورد.
0: صباح
2: الورد. سمعت.
0: الله
2: يحييك. شكرا لك وشكرا على برنامجك العظيم.
0: الله يحييك دكتور.
2: الضوء وكل زملائك بالبرامج الصباحية، لأنه ترى الرأي الآخر يعني لا يفسد الود قضية.
0: صحيح. صحيح.
2: بعد القضايا. صحيح. أولا يعني شكرا للأخت اللي تحدثت، ويا ريت الموظفة اللي تحدثت لسببين. أولا من تم الحديث تحدث مع موظفتنا، يعني الأخت بتقول لك مرت أخوي، فهي لا
0: دكتور، هي على ما يبدو، أنا لن أفشي سرا، على ما يبدو هي الموظفة، لكن خايف تقول إنه هي موظفة.
2: إلا بس يا أخي الكريم، أنا بحكي أنا لا أعلم، أنا بحكي باللي سمعته، هذا واحد.
0: صحيح.
2: تنين مطلع حديثها بتقول إنه تم الحديث معها بأسلوب التهديد، على الرغم إذا بترجع لك اتصال بتقول لك قال لها صباح الخير كيف حالك.
0: صحيح.
2: اللي بده يهدد ما بيصبح بالخير، بقول كيف حالك وكيف أخبارك.
0: صحيح. صحيح.
2: هاي القضية. القضية الثالثة، إن كان هنالك لا سمح الله تجاوز في الأسلوب فأنا بعتذر عنه.
0: بارك الله فيك. الله يجزيك الخير. الله يجزيك الخير.
2: ومن تحدث معهم هو المستشار القانوني ومدير الدائرة القانونية، فإذا لا سمح الله تجاوز أو فهم حديث تهديد، هذول الموظفين وأبنائنا كاملين. هذا
0: نعم.
2: كمقدمة.
0: نعم.
2: أخي الكريم.
0: نعم.
2: أي وزارة بالدنيا بعد 10 سنوات 5 سنوات يعني حقها أنها تعيد عملية تموضع وإعادة هيكلة لها. استأذننا دولة الرئيس، عملنا إعادة هيكلة، صدر نظام جديد.
0: نعم.
2: اسمه نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب. وزارة الشباب كان فيها بعض يعني بعض الاستحقاقات والقضايا الجديدة اللي اجت عليها الجائس الحسين بن عبد الله. العمل التطوعي كان لابد من مأسستها، قرار مجلس الأمن YPS كان لابد من مأسسته، وبالتالي كان لدينا ظروف موضوعية وأسباب موجبة لتعديل النظام. عد للنظام، ذهب لديوان التشريع، وافق عليه مجلس الوزراء، ورشح بالإرادة الملكية السامية، دخل حيز التنفيذ.
0: نعم.
2: بموجب هذه الإجراءات وبموجب نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لعام 24 وتعديلاته، دائما وأبدا يشكل لجنة وزارية بقرار من رئيس الوزراء، بمعنى أن لا يكون القرار للوزير. ونبلش نقول الوزير بصفت حساباته وفلان بده إياه وفلان. لذلك شكلت لجنة وزارية برئاسة معالي وزير تطوير القطاع العام وعضوية معالي وزير الدولة للشؤون القانونية ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الشباب ورئيس هيئة الخدمة. القانون في المادة 143 أعطى أن يكون هنالك إجراءات تنظيمية لإعادة الهيكلة. تم إلغاء مديريات، تم إلغاء مراكز شبابية. إحنا عندنا توجه وارد بكتاب التكليف الثاني للحكومة بوضع خطة وطنية لتطوير المراكز الشبابية. المراكز الشبابية كانت تعاني من انتشار غير موضوعي وغير عملي وغير هادف بالهدف، أو لا يحقق الأهداف التي تنشأ من خلالها المراكز. فكان في عندنا خطة تم إعراضها وتم الموافقة عليها، تم عرضها وتم الموافقة عليها، وبالتالي خفضت عدد هذه المراكز من 179 ل 135. هذا بالتالي نتج عندي فائض. الفائض بموجب نظام الموارد البشريه سيدي بيعطيني او بيعطي للجنه صلاحيات. اول هي من الصلاحيات نقل الموظف الى وظيفه اخرى داخل الدائره نفسها او الى دائره حكوميه اخرى. احاله الموظف الى التقاعد او الاستيداء اذا استوفى المدد القانونيه. انهاء خدمه الموظف الخاضع لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقا لاحكام نظام الموارد البشريه، وتسريح الموظف في حالة نقله إلى أي جهة أخرى وفقا لأحكام القانون وفقا لأحكام النظام.
0: نعم.
2: هذا ما تم الحديث فيه بالثلاث خيارات هي واردة في النظام. فأنا يا سيدي قضية أسبوع وعشرة أيام، إحنا معانا يعني مدة. لماذا تم الاعتراض من مجموعة من الموظفين؟
0: أنا بدي أسألك دكتور، الفائض كم عددهم بالضبط؟ 19 موظف الفائض؟
2: 19 موظف في الإدارة الوسطى.
0: أها.
2: هلا عندي فوائد، هذولا نقلوا اللي هي الفئات الثلاثة، في دوائر في حاجتهم كثيرة.
0: نعم.
2: لما تم الحديث مع 19 سيدي كان عندنا خيارين وليس ثالث، لأنه عملية تسريح الموظف هنا خدماته هذا خاضع لنظام، لا أنا بقدر أسرح
0: صحيح صحيح صحيح
2: ولا جهة ولا
0: في أنظمة وقوانين يعني لذلك. مزبوط.
2: أشكرك سيدي. محدد بنظام الموارد البشرية.
0: صحيح صحيح.
2: المدة القانونية لا سمح الله أنه عن العقوبة بيستاهل عليها الفصل، وهذا إجراءات قضائية. ألا أنا كان في عندي خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن يتم نقله إلى وزارة أخرى هون بنحافظ على الحقوق المالية، وهنالك موظفين جابوا استشارة من وزارات وتم نقلهم مباشرة مع مخصصاتهم، يعني نلحقهم بموجب النظام تمهيدا لنقلهم، ما صار أي مشكلة
0: مع المخصصات دكتور.
2: مع المخصص، مع درجته، مع علاوته، كامل حقوقه. زي ما تفضلت، الرواتب في الوزارات الأخرى أعلى من رواتب وزارة الشباب.
0: صحيح.
2: القضية الثانية، الآن العلاوات الإشرافية التي كانوا يتقاضونها بموجب الوحدات الإدارية اللي كانت موجودة ألغيت. فالسبب القانوني، احنا بنحكي عن رخصة أسهم وستين دينار، هذه ستلغى عنهم فقط، لا تهديد. هذا القانون هيك بحكي سيدي. أو نظام، عفوا،
0: النظام، النظام صحيح.
2: لذلك يعني في أسس لإعطاء العلاوات للمهام الإشرافية نصت عليها المادة 18 من تعليمات أسس وضوابط الترقية الصادرة بموجب النظام. احنا نحتكم إلى القانون مع زملائنا وزميلاتنا.
0: طيب دكتور، نعم. اللي غير قادر على انه يجيب استشارة من وزارة ثانية، شو الحل معاهم؟
2: الحل سيبقى موظف، لكن ستلغى عنه علاوة الإشرافية، لأنه العلاوة الإشرافية مناطة بإشرافه على القسم أو الدائرة اللي كان هو موجود فيها. سيدي أنا هلأ أنت عندك علاوة بالإذاعة،
0: ماشي،
2: للمحاسب،
0: ماشي،
2: بطل المحاسب، بتضل علاوة المحاسب عنده؟
0: لا، بيروح.
2: نفس الشيء، هذا كان رئيس قسم، ألغي القسم، بدها تروح عنه العلاوة الإشرافية، بطل رئيس قسم.
0: إلا إذا جاب استشارة من وزارة ثانية، بروح رئيس قسم على الوزارة الثانية، وإذا كان هناك له أي مكافأة أو مخصصات، نعم، بيأخذها.
2: وفي وأنا بشكرك على معلوماتك أخي عامر، أقسم بالله. يعني أنا بقول لك ارتحت جدا للحديث معك لما قالت لك وزارة الاقتصاد الرقمي. نعم سيدي، إحنا عندنا برنامج سمكين تقني، استفدنا من محطات المعرفة بالفائض اللي كان موجود، أخذنا أصحاب اختصاص بمجال الآي تي، هذولا كانوا إضافة نوعية لمراكز الشباب كما ذكرت.
0: وحتى يوميتا، والله يا دكتور إني اتصلت معك يوميتا، الشباب كانوا زعلانين، بقولك يا عمي إحنا بنأخذ بالاقتصاد الرقمي أكثر ما بنأخذ من وزارة الشباب رواتب.
2: مية بالمية. يعني أنا سيدي، فرق العلاوات هذا مش على دوري، هذا نظام وأسس، يعني وكلياتهم قبلوا، الآن الحمد لله يعني بيعملوا بالمراكز الشبابية وطوروا المراكز الشبابية في موضوع التمكين التقني. فأحنا سيدي لا نمارس لا سمح الله أي نوع من أنواع التغول على الموظفين ولا غيره ولا غيره. إحنا لدينا نظام موارد بشرية نحتكم فيه ونتعامل مع موظفين بكل صدر رحب وبنخيرهم. يعني أنا بقول لك كان بإمكاني يا سيد الكريم أخذ 19 وأقول لهم، يعني في منهم إضافات نوعية أنا حاب أظلها بالوزارة، لكن لا أستطيع أن أخالف نظام الموارد البشرية وأبكي على علاوته، لأني بكرة سأسأل من ديوان المحاسبة. هذا ليس لديه أي عمل إشرافي، لماذا يعطى علاوة إشرافية؟
0: طب دكتور، هل في مجال من اللجنة الوزارية اللي تشكلت أنه الشباب الغير قادرين أو الموظفين الغير قادرين على أخذ استشارات من وزارات أخرى تأمينهم ولا صعب؟
2: نعم نعم سيدي، هاي شكلين. احنا سيدي احنا الاصل بالنظام انه هيئه الخدمه المدنيه هي اللي تنقل دون استشاره وفقا لحاجات الوزارات، للاحتياجات الوزارات. وهذا اللي صار بالفئه الثالثه اللي هم الحراس والمراسلين و و و و
0: نعم
2: عمال النظافه. بس هذول لهم رؤساء اقسام، اعطانا مشكور معالي، أعطتنا معالي رئيس اللجنة إنه خيرهم، بلكي الناس عنده معرفة في وزارة بتهيأ، بنحافظ على خصوصيته، بنريحه لننقله على وزارة أو مكان هو ما بده يرغب فيه. فهي إجت إضافة هي للتسهيل وليس للأسف زي ما قالوا لك للتهديد. يعني أنا عندي لجنة وزارية كوزير شباب برفع 19 اسم بقول هذول فائض، هم بيوزعوهم. هلأ قد تذهب إلى وزارة لا تلبي اختصاصك أو احتياجاتك الوظيفية أو كفاياتك الوظيفية ومهاراتك. لذلك إحنا أعطينا الخيار وعندنا أسماء بعطيك إياها تحت الهواء، راحت على وزارات وقدمت السي في وإجانا استشارة قلنا لهم تفضلوا إحنا موافقين الحاق لغاية النكل. إحنا متساهلين يعني أخي الكريم، هذه هيكلة، الأصل أن تأتي أكلها وثمارها. وبالتالي أنا يعني مثلا أنا كان شديد عندي عدد الأقسام الإشرافية في المديريات والمراكز والمدن الشبابية وبيوت الشباب 342 قسم، بإعادة الهيكلة صار عندي 162 قسم، وهذه احتياجات فعلية.
0: لأن
2: يعني أنا ملغي أكثر من 200 وظيفة إشرافية.
0: لأنه يا دكتور أنا حسب ما وردني جاءني امبارح رسائل إشي بقول لك استغناء عن الخدمة، أنت اليوم بتقول لي ما في استغناء عن الخدمة.
2: لا لا أخي الكريم قريت لك نص المادة.
0: صحيح صحيح صحيح، أنا بس بحب أطرح الأسئلة دائما دكتور، لما تطرح الأسئلة
2: نعم. لا لا حقك حقك
0: اللي فيها يعني هذا كمان بيعطيكوا حق إنكم تعطوا الإجابة.
2: مضبوط
0: صحيح
2: سيدي سيدي، النظام واضح. أنا الوزارة ليس لديها صلاحيات إلا بالهيكلة، الموظف هلا في مجموعة من الموظفين راح يتقاعد
0: اللي لحق التقاعد
2: نعم سيدي
0: أه.
2: إنهاء خدمات، لا يجوز إنهاء خدمات موظف إلا وفقا لأحكام الضمان الاجتماعي، اللي يكون إما المبكر 25 أو العمر أو عدد الاشتراكات، هذا محدد. هلا تسريح الموظف في حالة نقله إلى أي جهة أخرى وفقا لأحكام النظام، عملية التسريح بقول لك بنقله في حالة نقله، هاي اللي فسروها هم غلط.
0: أه.
2: أنا لما يعني النص المادي يقول تسريح الموظف في حالة نقله، المقصود بتسريحه يعني أنا نقلته.
0: أها أها أها.
2: هي عرفت يعني.
0: يعني هي إذا هذه الجملة اللي صار عليها لغط أنت هيك بتوضحها الآن.
2: نعم. وقلت لك لا سمح الله إذا فهم من زملائي، أنا بعتذر لزملائي الآخرين، لكن مطلع الحديث قالوا لك صباح الخير كيف حالك كيف أمورك، يعني الحديث كان ودي وأنا بعرف الشخص إنه لبث اللي بتحدث.
0: شكرا للتوضيح يا دكتور، شكرا.
2: العفو، شكرا لك سيدي.
0: شكرا
2: لك.
0: شكرا لمعالي وزير الشباب دكتور هادي العدوان، شكرا شكرا لمعالي.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لن تبدأ المفاوضات مع واشنطن بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري الإيراني وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. أعلام إسرائيلي يقول إن الكنيست يصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3535 وفاة.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: اكتشف تجربة

0: أمنية من بيون جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
1: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد ومعي محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. صباح الخير يا محمد.
1: صباح النور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعفو
1: على جميع المستمعين.
0: يلا يحييك ويبقيك
1: سيدي. أنا بدي أخش في المشكلة. إحنا
0: طب ليش بتضحك؟
1: بحكي لك إنه نخش المشكلة مباشرة.
0: خش
1: سيدي. إحنا أهالي منطقة المغيرات في ماركة شارع الحزام الدائري.
0: أها بماركة. نعم. شارع الحزام الدائري أي منطقة؟
1: المغيرات.
0: ونعم.
1: تابع على منطقة النصر.
0: أيوة النصر. أها
1: نعم.
0: أنتوا لا مي ولا كهرباء عندكم صح؟
1: احنا يا سيدي لا مي ولا كهرباء ولا شوارع معبده.
0: بس بتطلع بعيوني بالليل يا عيني بالليل. مش هيك الاغنيه ولا انا غلطان؟
1: احنا قانونيين 100%، لكن هاي الخدمات
0: طيب
1: بعيده عنا.
0: طيب محمد انتوا اللي عندكم لا الكهرباء مش واصله؟
1: سيدي احنا اغلب سكان المنطقه، انا يعني انا بحكي باسمهم.
0: تفضل.
1: تمام. واحنا قبل المره عملنا استدعاء حكينا المشكله على اذاعات اخرى زميل اخر. وما لقينا يعني اي توجه او اي تحرك من شركه الكهرباء.
0: كل الزملاء خير وبركه. كل الزملاء.
1: نعم.
0: خير
1: نعم.
0: وبركه.
1: لا احنا ما بننتقد اي.
0: بعرف خيو يعني. كمل.
1: لكن احنا يعني المشكله ما في توجه او تحرك لها. احنا في قلب العاصمه عمان. ومش مش مش في مناطق بعيده عن الخدمات. احنا الخدمات بجانبنا، لكن احنا ما وجد عندنا الخدمات.
0: طيب اعطينا المشكله. ما عندك كهرباء؟ مش واصل البعض؟ مش واصل الكهرباء.
1: الكهرباء من 2020 طلبنا عداد مؤقت عند البناء. من 2020 واحنا بنعاني مع شركه الكهرباء، بيحكوا لنا انه احنا بحاجه لموقع لانشاء محول.
0: اوكي.
1: المساحة اللي بحاجتها هم 30 متر مربع. 30 متر مربع هذولا صعب انه انا كمالك او صاحب قطعة ارض اعطيه من 300 متر اعطيه 30 متر، لانه انا ما بزبط احط عندي محول كهرباء وما المساحة اللي عندي لا تكفي. تمام
0: ماشي.
1: فحكينا مع الشركة اكثر من مرة. بيحكوا لنا لا بدنا تدبروا لنا في قطعه ارض. وصلنا من تقريبا 6 سنوات على نفس الموال.
0: 6 سنوات. طيب خليك معي. نعم. محمد انت عندك مشكله كمان بالمي مزبوط؟
1: احنا المي نعم الى مش الى جانب ثاني.
0: خلي المي لانه معي المهندس محمد المحار من ناطق الان باسم شركه كهرباء. صباح الخير مهندس محمد.
2: صباح الخير وتحياتي لك ولضيفك.
0: الله يحييك. والله يا سيدي شباب الدار عندنا الموقع الدار كتبوا عن هاي المشكله.
2: نعم.
0: وهاي محمد معنا اليوم يجب عليهم انهم يامنوا قطعه ارض 30 متر.
2: شوف أنا يعني لازم نشرح بجوز اللي صار بالفترة الماضية، لأنه هاي القضية تكررت أكثر من مرة بالإعلام. إحنا من حيث المبدأ أي شخص بيراجع شركة الكهرباء ما بيطلع لشركة الكهرباء تقول له ما في خدمة.
0: صحيح.
2: بيطلع لها تقول له في خدمة ولكن في شروط فنية أو متطلبات.
0: شو الشروط الفنية؟
2: أحد هاي المتطلبات لها

0: المنطقة انه احنا كنا وليس الان، يعني احنا املنا القطاع، كنا بحاجة قطعة ارض اللي هي 5 متر بـ5، هاي شائع انه نطلبها، حتى الاسكانات بحطوها بالكراجات بالارتدادات، بنحط فيها محطة تحويل، بستفيد انا منها كصاحب ارض وبفيد الجيران اللي حولي.
1: ماشي.
0: مضى وقت طويل جميع سكان المنطقة اللي كانوا يرجعونا ما كانوا يأمنوا قطعة الأرض هاي بأسباب كثيرة، بجوز يقول لك جاري قبلي كذا، الأرض غير كافية، هاي أسباب يعني واردة.
1: طيب الأرض أمنتوها؟
0: بدي بالضبط شركة الكهرباء حتى تحل هاي المشكلة، حاولنا إحنا نطلع هاي المنطقة وندور قطعة. إحنا بهيك حالات إذا ما السكان ما قدروا يأمنوا قطعة أرض، بنشوف مسجد أو مدرسة أو الأمانة عشان نخاطب التربية أو الأوقاف إنه خلينا نأخذ قطعة أرض من
1: حط عليها
0: المكان العام.
1: محول. أوكي.
0: صحيح، لقينا فضلة أرض لأمانة عمان على أحد الشوارع. طبعا هاي فضلة الأرض راسلنا الأمانة، والأمانة مشكورة استجابت واستأجرنا هاي القطعة. بعد إيجار هاي القطعة لما طلعنا نركب محطة التحويل بهذا المكان، لقينا في أحد المؤسسات العامة في شيك إلها يعني داخل بهاي القطعة،
1: ماشي.
0: فأطلعنا مساح رسمي ومرخص وقانوني ورسمنا حدود القطع وخطبنا هاي المؤسسة. هذا اللي بحكي لك عنه يعني مؤخرا، يعني آخر مراسلة لهاي المؤسسة كانت في بداية شهر 6 لإزالة هذا الشيك، ومشكورين استجابوا أنه رح يتم إزالة الشيك، بالتالي رح يركب محطة تحويل قريبا في هاي المنطقة.
1: متى
0: في
1: قريبا
0: هاي
1: بالله مهندس؟
0: مجرد إزالة الشيك إحنا يعني
1: طب يعني من أول شهر 6، معلش محمد أنا بعرف، من أول شهر 6 اليوم بعدتم مش زايلين هالشيك، يزيلوا يعني إيه بالله منهم الأمانة؟ الأمانة
0: لا احنا ما بدناش نحكي عن مؤسسة أخرى، بس احنا شوف يعني
1: انت قول لي مين هاي المؤسسة عشان نروح عليهم يقولون بالله عليك وزيلوا هالشيء خليهم يحطوا هالمحور.
0: احنا بنرسلهم وهم استجابوا، احنا بدناش كمان يفهم انه في تأخير،
1: استجابوا.
0: لكن مجرد ما يستجيبوا تركيب المحطة مد الكوابل راح يتم مباشرة وبوقت مش طويل. لكن أنا في نقطة مهمة عشان ما يكون وعودنا يعني بس مجرد كلام إعلامي. أي محطة كهرباء بتستطيع إنها تغذي المشتركين بمحيط 200 إلى 300 متر. أنا لما أحط محطة، هاي مش محطة رئيسية أو محطة،
1: صحيح
0: يعني
1: صحيح صحيح،
0: هذا محول زي الموجود بكل الأحياء السكنية. إذا كان أخونا الكريم اللي معنا على الهواء بمحيط 300 متر راح يتغذى. الأشخاص اللي أبعد من هيك، متطلب شركة الكهرباء ما زال ثابت انه هم انه شركة طيب. الكهرباء بحاجة 5x5 او 4x5.
1: طيب سيدي انا معاي، خليك معي بعد امرك مهندس، معانا صاحب لا. الارض اللي حكوله بدنا نشتري الارض منك وبعته ما تواصل معه. صباح الخير يا سيدي. صباح الخير.
2: صباح النور،
1: كيفك سيدي فراس؟
2: الله يعطيك الف عافية استاذ العزيز.
1: الله يعافيك اخوي فراس. انت مين حكى معك عشان يشتري منك قطعة الارض عشان يحطوها محول للكهرباء؟
2: حكى معي مهندس قبل سنة او اكثر من الكهرباء.
1: طيب،
2: فقالوا في عندك قطعة ارض 44 متر فحابين احنا نشتريها عشان نعمل محول فيها للمنطقة.
1: كويس.
2: وبعديها ما رجعش تواصلوا معي نهائي. رجعت انا تواصلت معهم قبل حوالي شهر ونص،
1: ايوه،
2: مع المهندس ياسر ابو شقره والمهندس محمد ابو خضره. وما شاء الله عليهم من الناس المحترمه
1: والنعم.
2: بس ما في اي اجراء.
1: ما لانه معي المهندس محمد محال. مهندس محمد، انتوا استبدلتوا الارض اللي خاطبتوا فيها الجهه الحكوميه بهذه الارض، صح؟
0: شوف، هاي اللي الجهود اللي كانت من سنه من شركه الكهرباء بتحاول انها تدبر قطعه ارض. آخر شيء تم استئجار هاي قطعة الأرض اللي من الأمانة. أنا بجوز ما عندي التفاصيل إنه أخونا صاحب القطعة تم يعني استبدال القطعة بهاي القطعة أو خلافها، لأني أنا خبرتك إنه القطعة بتغذي 200 إلى 300 متر، يعني إحنا بحاجة لقطع أخرى.
1: طيب هاي قطعة أخونا فراس. هاي قطعة أخونا فراس.
0: نعم.
1: موجودة وحكوا معاه قبل سنة.
0: وإحنا جاهزين. أنا نشوف المحطة إذا كانت بعيدة عن الأرض تبعت الأمانة راح نحتاج هاي وهاي.
1: خلص يا سيدي، هاي اخونا فراس، اذا حاب رقم تليفونه ابعث لك اياه. سيدي فراس،
2: انا تواصلت مع محمد السيد محمد المحارمي قبل اسبوعين. وقال لي السيد محمد هي حاضر، قال لي هاي مش عندنا في شارع مكه، هذا الموضوع مش عندي.
0: صحيح، المهندسين اللي ذكرت اسمهم.
1: المهندسين، لا هو بتحدث مش
2: هاي مش عندي.
1: المهندس محمد المحارمي هو بالاعلام، فهو برد على جميع ما يحدث في شركة الكهرباء. ما بتعرف كل شركة كهرباء لها تخصصات.
0: ما شاء الله. يعني أنا بدي أوضح الآن، لما حكى أنه اتصل معي أنا ذكرت القضية. الآن أنا وجهته أنه خذ مخطط قطعة الأرض هاي وراجع الإخوان اللي ذكر أسمائهم بالاستملاك بشركة الكهرباء طيب بشارع مكة، ويعني أعرض عليهم هذا المخطط، وأنتوا تفضلتوا اتصلتوا معي.
1: بدنا
0: يعني
1: نغلبك فيها أنت مهندس، بدنا نغلبك فيها أنت.
0: أيوة لا وأنا جاهز.
1: إذا الله يكرمك.
0: ابشر
1: ابشر الآن ببعث لك. شكرا يا أخوي فراس، جزاك الله خير.
2: شكرا أستاذنا.
1: شكرا للمهندس محمد المحارمي أيضا. محمد بعده معانا صح؟
0: شكرا شكرا.
1: شكرا المهندس محمد المحارمي. محمد سمعت يا أخوي محمد؟ آه بعده محمد. يلا أعطوني محمد. طيب كويس، يعني هاي في قطعة أرض بتغطي لها 300 متر، وفي اللي استأجروها من الأمانة بتغطي 300 متر، كويس. هي القطعة من الأمانة، بتقدر تجيبون الأمانة نسألهم عنها يا محمد رشاد؟ طيب يلا بستناك يلا بستناك تجهزوا الاتصالات. عمالكم جهزوا. محمد اسمع يا أخوي، هاي فيما يخص الكهرباء، احنا خلينا بالكهرباء. الكهرباء مخاطبين الأمانة بواحد ستة ورايحين يزيلوا في شيكي هناك، بدهم يزيلوه عشان يحطوا المحول الأول، ماشي؟
2: نعم.
1: قديش بتبعد أنت عنها؟ 200-300 متر؟
2: 300
1: متر. 300 متر توصلك الكهرباء. بس أكمل لك محمد، أكمل لك. وفي قطعة أرض ثانية المتبرع حكينا معاه اللي هو فراس، ورايحين يتواصلوا مع فراس كمان عشان يحطوا لكم محول ثاني.
2: نعم.
1: ومحمد المحارمي والله ما قصر، وانا بوعدك اني اظل متواصل معاه على هذا الموضوع.
2: الله يعطيك
1: العافيه. ووسع بدي احكي مع الامانه بما انك نعم. انت معنا، نقول لهم يا اخوان بس بما انه انتم وافقتوا على هاي الارض يستخدموها محول وظل ازاله تشيك، بالله عليك وزيلوا هالشيك اليوم قبل بكره. يعني احنا بدنا نضلنا قاطعين من الناس كهرباء عشان ازيل الشيك؟ عطفا على كتابكم رقم كذا كذا وبالاضافه الى كتابكم ورد من كتابكم، هذا اللي بدنا نتحدث فيه في الأمانة. بدك تحكي عن الأمانة يا محمد رشاد ولا لا؟ ترى مش فاهم عليك انت تحكي معي هيك بديك.
3: برنامج بصوتك يلا. برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن. خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم مجددا ومستمر معاك يا محمد. معلش طولنا عليك بس بدنا نحلك المشكلة بالمرة مش أحسن؟
1: حياك الله.
0: خليك شو صار كل 6 سنين بلا مي وكهرباء ولا شوارع يا حبيبي. خليك معي بس إحنا يعني كمان من لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا بدنا نشكر المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري. الزلمي ماشي وشغال وممتاز ومتعاون للأمانة. واليوم الله يعطيهم العافية. واليوم شركة الكهرباء المهندس محمد قال لك إن شاء الله غير أحلها. وهي محمد رشاد راح يوصلوا من فراس لمحمد المحارمة ويعطي قطعة الأرض ويتواصل مع المهندسين. بصير عندنا قطعتين، القطعة تبعت الأمانة اللي بدهم يشيلوا الشيك بيحطوا عليها محول، والقطعة تبعت أخونا فراس بيبنوا عليها محول. إن شاء الله المنطقة كلها بتتغطى. مزبوط؟ هاي الكهرباء اعطيني المي، شو مشكلتك؟ قديش صار المي مقطوع عندكم؟
1: احنا رخصنا قانوني، عملنا اذن اشغال للبنايه وطلبنا عددات مياه قانونيين.
0: ماشي.
1: والمياه هنا ما عندهم اي مشكله في المي، بيحكوا لنا انه تجيب لنا من الامانه انه هذا الشارع النهائي المفتوح نهائي عشان نوصل لكم خدمه المي.
0: دفعتوا حق لحظه دفعتوا حق عدادات؟
1: لا لسه، احنا قيد الدراسه، جميع المؤسسات تعمل قيد دراسه، بعد الدراسه بتم دفع الرسوم.
0: طيب كويس. الامانه شو قالوا لكم عشان الشارع؟
1: الامانه قدمنا طلب عند اذن الاشغال، طلب فتح شارع.
0: طيب.
1: وخاطبنا دائره فتح الطرقات.
0: اوكي.
1: قلنا الموضوع احنا الشارع على ما هو عليه، التصميم في دائره الدراسات بحاجة إنه أنزل بالشارع لمترين متر ونص حسب ال ال ال ال ال ال ال
0: طيب بدهم ينزلوا ولا لا؟
1: موجود. نعم، رفع المساحي. فالطرق بيحكونا لا إحنا ما رح ننزل، يعني بخاطبوا الأمانة داخليا، بخاطبوا بعض إنه ما رح نقدر ننزل أكثر.
0: طيب محمد رشاد أعطيني الأمانة، الموضوع مش عند مياه هنا، عند الأمانة. نعم. أعطيني الأمانة. أيوة، شو بقول يعني الكتاب بيناتهم بالأمانة؟
1: الكتاب بيناتهم الأمانة، فتح الطرقات بيحكي الموضوع عند الدراسات، الدراسات بيحكي أنا الموضوع
0: ما بقدر أنزل فيه.
1: التصميم أنا التصميم هو فآخر إشي اتفق عليه إنه بده يثبتوا الوضع على ما هو عليه.
0: طب ما هو عليه، ما هو إذا ثبتوا الوضع على ما هو عليه مش راحين تأخذوا مية.
1: لحد الآن مش رح ناخذ مي لأنه ما في كتاب إنه أستند إله للمياه هنا. إنه أقول
0: قديش أعداد السكان أنتوا، قديش أعدادكم بهاي المنطقة؟
1: هلا إحنا بخصوص فتح الشوارع في تقريبا 5 بنايات جديدة.
0: طيب خليك معي بالله، بالله خليك معي. معي عطوفة المهندس محمد الخرابش الرئيس التنفيذي لمياه هنا. صباح الخير مهندس محمد.
2: صباح الخير أستاذ عامر، يا هلا فيك.
0: طمنا عنك، شو أخبارك؟
2: الله تمام. الله يسلمك
0: سيدي. منطقة ماركا اللي حزام الدائرة بالنصر، أهالي سكان هناك ما عندهم مي. لما يجوا عليكم يعملوا عدادات قلت لهم يا أخوان إحنا لازم تعطونا الطريق،
2: فتح الطريق
0: بالأمانة. والأمانة آخر شيء خرجت بأنه الأرض الوضع على ما هو عليه. شو ممكن مياهنا تعمل لأهالي هذه المنطقة مهندس؟
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح الخير
2: لكل جميع المستمعين.
0: الله يحييك مهندس.
2: يعني إحنا أي إجراءات بتسهل على المواطن بنمشي فيها حتى نقدر نخدمه بما يسمح فيه التعليمات.
0: نعم.
2: بالنسبة للاشتراكات أو خدمة المياه والصرف الصحي.
0: نعم.
2: إحنا اللي بنطلبه عادة إن يكون الشوارع مفتوحة.
0: صحيح.
2: لأن أنت بدك تنفذ شبكة جديدة بمنطقة جديدة. فبالتالي حتى نضمن المنسوب النهائي للشوارع الموجودة، حتى ما ترجع بعد فترة ترفع الخطوط أو تنزل منسوب هاي الخطوط، وهذا بكلف الدولة وبكلف الشركة مبالغ ما لها داعي. هلا من باب التسهيل إذا أمانة عمان بيعطونا المنسوب النهائي لهاي الشوارع، يعني إنه هذا الشارع ولو كان مفتوح ترابي ويعطونا بس المنسوب النهائي لهذا الشارع، إحنا ممكن نقبل فيه حتى نقدر ننفذ هاي الخطوط لمرة واحدة ما نعيد تنفيذها مرتين. هذا المطلوب أو هذا المقصود بفتح الشوارع.
0: يعني إذا جابوا الورقة إنه الشارع على ما هو عليه وقدموها لكم ممكن تساعدوهم.
2: جابوا من الأمانة إنه هذا الشارع حتى لو كان مفتوح ترابي مش معبد. جابونا من الأمانة إنه هذا المنسوب النهائي لهذا الشارع بنعتمده لتنفيذ الخط.
0: طب
2: خصوصاً أستاذ عامر بخطوط الصرف الصحي. لأنه هي بتعتمد مش مثل المي.
0: صحيح.
2: بتعتمد على الميول الطبيعية، يعني المياه الصرف الصحي بخطوط الصرف الصحي بالانسياب الطبيعي. إذا صار تخفيض أو تنزيل لمستوى الشارع ممكن الخط يصير فوق الشارع، وهذا فنيا لا يمكن يحدث نهائي. احنا بنكون حذرين بهاي المواضيع.
0: طيب الكتاب، الكتاب من الإمانة
2: وبناء عليه بنعمل الدراسة على المنسوب النهائي.
0: المنسوب النهائي بالكتاب كيف راح يكون بالله؟ يعني شو المكتوب فيه مثلا؟
2: يعني معروفة بيننا وبين
0: الأمانة،
2: زملائنا بأمانة عمان بيعطونا اللي هي البروفايل للشارع، أو يعني إنه هذا الشارع هذا منسوب النهائي، هاي هاي الارتفاعات ما راح يصير فيه قص أو طم مستقبلا. لأنه إذا صار فيه حفر أو طم مستقبلا، هاي الخطوط بده يعاد تنفيذها مرة ثانية، وكلف مالية على الشركة وعلى قطاع المياه.
0: يا سيدي
2: احنا من باب التسهيل،
0: ماشي،
2: اعطونا أمانة عمان منسوب، واحنا جاهزين نساعد الاخوان المواطنين بنخدمهم باسرع وقت.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا لعطوفة المهندس محمد الخرابش رئيس تنفيذ المياه هنا. شكرا لك مهندس محمد، حتى اعرف شو المنسوب للشارع معي المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري. الله يسعد صباحك مهندس.
3: صباح الخير اخي عامر، لك ولجميع المشاهدين والمستمعين.
0: الله يسعد صباحك مهندس. فيما يخص النصر اللي هي الطرق الماركة اللي هي اللي بدهم يقدموا للمياه، سؤالي بالنسبة للشارع، الشارع آخر شيء بعد الدراسات بأمانة عمان سيكون على ما هو عليه مزبوط؟
3: أخي عامر
0: تفضل.
3: لن يكون كما هو عليه. المعروف سيدي أنه أي شخص يبدو يتقدم حتى يعمل بيته أو ينشئ بناء، أو نقول رقم واحد هو بتقدم يحصل على منسوب بيته بالنسبة للطريق اللي أمامه، سواء كان معبد أو مفتوح أو ترابي. الإخوان الموجودين في منطقة المغيرات أظن في ثلاث قطاع خالفوا هاي المناسيب، أحدهم يمكن رقم القطعة 2441 خالف المنسوب بمعدل 4 متر، بمعنى أنه حتى يوفر على حاله 2,000 أو 3,000 دينار حفر مكان قصصته،
0: خرب على غيره
3: مش بس خرب على غيره، أضر بشبكة الطرق الموجودة المحيطة كلها. بمعنى إذا إلك أخوي عامر أنت قطعة بعديه 100 متر أو 200 متر،
0: طيب
3: كان الأصل يكون قدامك شارع معبد، الآن سيصبح درج لأنه طب أصبح ميله يتجاوز 20%.
0: طب مهندس، طب مثل هاي الحالة شو الحل حتى توصل إلهم المي أو يقدموا لعدادات مياه؟
3: الآن سيدي إحنا هذه مخالفة تستوجب التصويب لغض الطرف عنها. الآن إحنا إن شاء الله تعالى سنقوم بإعادة ترسيم الشبكة كاملة، وسيكون يعني خلينا نقول بطاقتنا القصوى نحاول المساعدة، لكن لا، سيكون هناك إعادة حفر لهذه الشوارع بمعدل 2 إلى 3 أمتار حتى تتمكن شركة الكهرباء من وضع العمود حسب الوصول، مياه هنا تمد خطها بطريقة صحيحة، الصرف الصحي يكون مناسب على الميول فنيا، شبكة تصريف مياه الأمطار تكون قابلة للتنفيذ. إحنا الآن بأمانة عمان إن شاء الله خلال الأسابيع المقبلة سنقوم بفتح هذه الشوارع وفق دراسة فنية جديدة. تم عمل مناسيب جديدة لهذه الطرق، سيكون بعض البيوت سيتم يعني الحفر أمامها 2 أو 3 أمتار،
0: نعم.
3: بعض البيوت سيكون هناك طن بمعدل من 70 سنتي إلى متر، ويعني أتمنى من إخواننا أنه يقبلوا بهذا الوضع الجديد حتى تتمكن شركات الخدمات من تقديم الخدمة لهم.
0: يعني بتا أسبوعين ثلاث مهندس ولا أكثر؟
3: نعم صحيح، أسبوعين إلى 3 نباشر بالأعمال، لكن هذا مرهون أيضا بتعاون إخواننا المواطنين وقبولهم بالمناسيب الفنية التي يجب الالتزام بها.
0: شكرا جزيلا لعطوفة المدير التنفيذي للطرق في أمانة عمان الكبرى المهندس سليمان الشمري. وبدي أرجع لمحمد. محمد، سمعت شو قالت الأمانة وشو قالت مياه هنا؟
4: سيدي بس في عندي نقطة، أنا ما عندي مشكلة في المناسيب، أنا لست مخالف للمناسيب.
0: لا ما هو محمد بعد أنت بجوز بتعرف أنه واحد مخرب عليكم كلكم.
4: أكيد أكيد سيدي، أنا بحترم رأي المهندس سليمان وبحترم رأي الجميع. أنا عندي بروفايل شارع بقدر أقدمه لمياه هنا حاليا، بروفايل الشارع اللي اشتغلت عليه مخططي.
0: أوكي.
4: بروفايل الشارع اللي يشتغلوا عليه الخدمات.
0: طيب عشان أسهل عليك ابعثوا لمحمد رشاد، خلي محمد رشاد يبعثوا لمياه هنا عشان الإجابة تكون بشكل أسرع. هاي واحد. ثاني شيء المراسير الترسيم الشوارع راح يتغير، فبقول لكم بدكم تتحملوا.
4: اكيد راح يتغير، يعني شيء طبيعي.
0: انتوا رايحين تتحملوا يعني واحد ينزل على داره على درج او كذا؟
4: لا لا، هو يعني التصميم اللي اشتغلنا عليه تصميم ضمن امانة كويس. عمان
0: ممتاز.
4: ضمن امانة عمان ما طلعنا عنه.
0: طيب ممتاز.
4: لكن في فرق مناسيب، لانه انت بتعرف تضاريس الحفر وما الحفر الشوارع عند الامانة بيكون ايام يعني باخذ وقت.
0: صحيح العمل. صحيح هو نعم. قال لنا بعد اسبوعين او ثلاثه بتنتهي وبيبلشوا العمل فيه.
4: نعم.
0: ظل عندكم غير الكهرباء والمي، ظل عندكم شيء يا محمد؟
4: لا كل شيء تمام
0: اكيد.
1: اكيد اكيد.
0: يلا بس يجهز انتم تعزمونا.
1: ابشر ابشر سيدي.
0: بيضل الطرق على الزفت الجديده ولا لا؟
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: يسعد صباحك يا محمد. يلا ان شاء الله ان شاء الله ربنا بييسر الامور وادعوا لنا بس، ولا بدنا منكم شيء ثاني. الله ييسر اموركم. معانا اتصال من محمد ابو تريكه.
5: السلام عليكم.
0: يعني لما قالوا لابو تريكه قلت ابو تريكه ما غيره.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: يا عامر الغالي يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. انت اسمك ابو تريكه ولا يعني تيمنا بالكابتن ابو تريكه؟
5: والله تيمنا بالكابتن ابو تريكه.
0: بستاهل.
5: انا يعني من كتر حبي لابو تريكه وحكي عن ابو تريكه صار الناس كلها تحكي لابو تريكه.
0: ابو تريكه خلص خلص. وانت يعني ضيف دائم نضل نحكي معك ونقول لك ابو تريكه.
5: لا والله انا من عشاق الاردن ومن عشاق المنتخب الاردني.
0: ربي
5: ومن عشاقك يعني متابعك من زمان وانا نفسي احكي معك.
0: ربي يحفظك يعني. ربي يحفظك.
5: والله
0: ربي يحفظك
5: انت يعني ما شاء الله عليك يعني مقدم ما شاء الله عليك.
0: الله يحفظك. اي والله.
5: خلينا اول شيء نشكرك على الفيديو التاريخي اللي عملته على مصر وعلى منتخب مصر وحبك لمصر، لان انا بقلب على الفيس والله شفته يعني ما شاء الله عليك يعني.
0: لا يا زلمه مصر اخواننا والله العظيم. اذا اليوم فازت مصر اقول لك شو ما بدك بدي اعمل لك.
5: والله العظيم قدها. والله
0: احنا يا اخوان عرب، احنا حبايب، احنا اولاد عم، احنا بنحب بعض الحمد لله.
5: زي ما حكوا بقول لك كل منتخب ملك البلاد، وبس المنتخب المصري ملك العرب كلها
0: كلها، والمغرب للعرب كلها
5: والعرب
0: أيوة.
5: للعرب كلها
0: يا عيني عليك.
5: باذن الله. والله انا لما المنتخب الاردني لعب في كاس العرب ولعب في كاس العالم ان انا شجعتهم وكنت معهم قلبا وقلبا.
0: والله بعرف والله بعرف.
5: عندي على الصفحه عندي قسما بالله احنا من عشاق الاردن.
0: هاي الناس الطيبه، هاي الناس الطيبه يا محمد.
5: والله احنا بالاردن صلى يمكن اقول لك 20 15 10 سنين تعد زي ما تعد يعني.
0: معك تصريح يا محمد. ها قول او مشي.
5: احنا والشعب الاردني ما شاء الله عليكم يعني شعب
0: الله
5: يعني مضيافتكم ما شاء الله عليكم.
0: ابدا ابدا.
5: بس احنا بدناش مش عاوزين نكسى على المنتخب الاردني.
0: لا لا
5: مش عاوزين نكسى، خلاص ننسى، خلاص نفكر في اللي جاي، نفكر في المنتخب، في البطوله
0: انسينا.
5: العربيه
0: ان شاء الله،
5: في الكاس اسيا، نفكر في الكاس العالم اللي بعد 4 سنوات
0: ان شاء الله.
5: لان احنا لما احنا اول مشاركه فيها صح ولا مش صح؟
0: صحيح.
5: لازم نكون ما اخذنا خبره يعني تشرف يعني شاركنا مشرفين
0: الحمد
5: لازم
0: لله.
5: لازم ما نكسى على المنتخب ولا نكسى على يزيد ابو ليلى ولا نكسى على اللعيبه.
0: والله
5: اللعيبه ما شاء الله ما قصرت، هم اللعيبه دول اللي وصلونا.
0: والله انك محترم يعني. يا محمد والله انك محترم.
5: لكل جواد كبوه
0: صحيح
5: صح
0: صحيح.
5: وانك انت تشارف وترفع عالم الاردن وسط اكبر محفل عالمي ده شرف كبير لنا
0: صحيح.
5: وان شاء الله باذن الله وادينا بقولها لك وبكل ثقه ان شاء الله الاردن بعد 4 سنوات وهيشارك في كاس العالم وهيعمل نتائج طيبه
0: ان شاء الله يا محمد.
5: مصر احنا دينا كم سنه بنشترك؟ دينا اربع يعني دينا اربع ربع مره بنشترك فيها في كاس العالم.
0: ابو تريكا
5: عمرنا ما صعدنا صح ولا مش صح؟
0: ابو تريكا النهارده ميسي.
5: ايوه
0: هتعملوا ايه في ميسي يا ابو تريكا؟
5: احنا كلنا ده انت معنا قلت معنا كلنا هنعمل في ميسي.
0: ايوه
5: ان شاء الله.
0: ايوه
5: كل النجوم روحت ان شاء الله ميسي بيروح اليوم ان
0: شاء الله. عايديكم يا رب العالمين. اي والله ان شاء الله.
5: اول حاجه انا بقدم شكر للكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري.
0: ايوه
5: على رفعه لعلم فلسطين ونصر القضيه الفلسطينيه.
0: صحيح.
5: وبقدم له كل احترام وكل تقدير.
0: طبعا
5: مفيش حاجه جديده على الشعب الاردني ولا الشعب المصري
0: طبعاً.
5: ولا الشعب العربي كامل، لانه كله موقف مع القضيه الفلسطينيه.
0: طبعا طبعا
5: القضيه
0: طبعاً.
5: الفلسطينيه دي هدفنا الاول
0: وقضيتنا
5: كلنا
0: طبعا
5: كمسلمين. قضيتنا كلنا الاولى والثانيه.
0: صحيح.
5: وبصب عليك وبصب
0: ابو تريكه. ضل شغلي ضل شغلي عشان اختم فيها البرنامج.
5: قول يا امرني.
0: احلى تشجيع انت بتردده لمصر شو هو؟ يلا سمعنا اياه.
5: يا مصر بتعمليها ازاي؟ ان شاء الله بتعملها مع
0: لا لا مش هيك. يا مصر بتعمليها ازاي؟ بدك تقولها على اللحن وعلى النغمه.
5: المصري احنا بدنا في الاغنيه اللي انا بحبها هاي.
0: يلا.
5: المصريين هم حيويه وعزم وهمه.
0: يلا غنيها. المصريين هم يلا
5: المصريين هم حيويه وعزم وهمه جيل بعد جيل متقدمين
0: ان شاء الله.
5: ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله
5: ان شاء الله باذن الله ينصرنا باذن الله
0: وباذن الله.
5: بس لك سؤال انا. طيب انت ما تسالني من الصبح.
0: يلا اسالني.
5: توقعاتك؟
0: توقعاتي كل شيء فوز مصر.
5: طب امنياتك؟
0: امنياتي اكيد المصر. واقول لك شو امنياتي؟ يتخيل النهائي يكون مصر والمغرب. يا
5: والله انك انت زلمه مرتفع. والله انك انت زلمه
0: والله اسمع والله يا محمد اللي بشوف لعب كمان اخواننا بالمنتخب المغربي يا اخي.
5: والله
0: اشي بيرفع راس.
5: والله اقسم بالله شي بيكاش على البدن. والله
0: يا
5: العظيم اللي بيقف ضد منتخب عربي اقول عليه مش هقول له خلاص احنا على الهوا. العرب لازم نوقف.
0: ايوه
5: كتف كتف في أي مباراة في أي محفل دولي لازم نرفع علامنا كلنا.
0: والمصريين هم
5: حيوية وعزم مهمة.
0: يسعدك يا أبو تريكة.
6: العب يا مصري.
0: بيستاهلوا بيستاهلوا والله. طيبين اخواننا المصريين والله انهم طيبين. شفت ابو تريكة عارف كل التفاصيل, بوصيك بقول بالله عليك ولا تكسوا على المنتخب, لا تقلقوا على المنتخب, لا تكسوا على المنتخب, لا تكسوا على يزيد, لا تكسوا, بالعكس كويسين وقدموا واحنا ان شاء الله ما بنكسى, ان شاء الله ان شاء الله على الخير والمحبة دائما وأبدا. ألتقي بكم إلى يوم الغد, فإلى حين سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير، للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: حمل تطبيق عيني فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عيني فم معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
4: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: لك بقول لك
1: شو بقول لي
0: بقول لي
1: مين هو
0: بعدين بقول لك
1: اوكي
0: انه الجو من اليوم للجمعه صيفي بامتياز.
1: طب حلو،
0: يعني اللي بحب الصيف بده يطلع كتير.
1: طب احنا شو رح نسوي من هون ليوم الجمعه؟
0: لازم بدي ظبط رحال، بدي يطلع مثلا وادي رام، بترا، عقبه، بحر الميت. هلا بتزبط 100%.
1: صحيح، انا امبارح كنت بالبحر الميت رندا، بس ايش الفكره؟ الجو كتير حلو بس ما في هواء، يعني انت بتموتي
0: غائم.
1: من الشمس. لا مش فيش هواء ولا غيم،
0: بس غائم،
1: فقط مشمس فقط مشمس للموت يعني. يعني جو البحر الميت هلا كتير شوب للناس اللي بتحب هيك تعمل اجواء الشوي والتسمير وهيك. بس بدكم تشوفوا الساعة 8، لأنه قبل الساعة 8 أصلاً الشمس حتى ما بتغيب، أنت فاهمة، فبتطول فعلاً.
0: هلأ لا رح ما في، يعني الجو ما رح يكون غائم، رح يكون صيفي بامتياز. خلينا نقرأ المسجات اللي أجتنا على ال
1: يلا
0: عندنا محمد مرقة. بقرب لك محمد مرقة ولا لا؟
1: يعني آه قرابة درجة أولى.
0: درجة أولى أوكي. صباح العسل على الناس العسل
1: يا حبيب قلبي.
0: يا ضياء صحصحنا، يلا يا ضياء حط لهم أغاني هيك صحصحة.
1: صباح التوت يا حلو يا فروت، هاي بيني وبين بابا خلص وفهمها.
2: يا حبيب تعيش الحب أيام والوعي.
0: ننسى انه اليوم رح نربح من بيتزا القيصر، يعني اي حد بعث لنا مسج او على طريق الاتصال او عن طريق المسجات رح يدخل معنا بالسحب. نهايه الحلقه رح نربح من بيتزا القيصر، فخليكم معنا على 0784631.
1: خلينا نقرا كمان مسج وصلنا من احمد كنعان، بحكي لنا يسعد صباحكم، يا صباح الخير رندا، صباح الخير لين، يسعد صباحك يا احمد كنعان. هيك اكتبوا لنا اسماءكم. تمارا، تمارا يا تمارا، جود مورنينج جيرلز، يسعد صباحك يا توتو، احنا بنات غير صراحه يعني.
0: عنجد
1: اوكي، ايش في عندك اخبار لليوم يا رندا؟ ايش في عندك هيك قصص جديده؟
0: والله اخر
1: خبر هيك لفتك امبارح؟
0: امبارح بس والله حزنت على كريستيانو، شفتي خلص هو ما راح يلعب.
1: كل العالم تبكي الا كريستيانو صراحه، كل العالم تزعل وتنزل دموعها.
0: حرام والله حرام، انا كثير تضايقت عليه وزعلت عليه، وكنت امبارح حضرت المباراة بس عشان يفوز، بحكي يا رب يفوز يا رب يفوز.
1: صح،
0: يا رب يفوز.
1: هي اخر مباراة له. بس بتعرفي شغلة رندا، اذا بتحضري البودكاست او المقابلة اللي عملها كريستيانو، انت بخليكي تحسي انه هو مش مجرد لاعب، بخليكي تحسي انه انا شخص طلعت وعملت كل اللي علي وحاولت اقدم كل إشي بقدر عليه. ممكن انتم ما عم بتشوفوا انا شغلي وما عم بتشوفوا كل هذا الحكي، بس انا بني ادم اشتغلت على حالي وعملت كل هذا الحكي لانه انا اصلا بحب كره القدم. خلال كل هاي السنين انا كنت اعمله بالملعب وعباره عن حب وشغف، ممكن في احسن مني بس انا بشوف حالي كتير منيح. صح، حتى لو انتم مو شايفين هذا الحكي.
0: ميبين.
1: كان كتير رايق، كان بيحكي عن حاله بكل رواء، بكل هدوء، بكل انت فاهمه كيف، بكل ثقه. حكى انه هاي اخر مره، بس بالنسبة إلي أنا جداً مرتاح، مرتاح ضميري بدل 100% مليون بالمية أنه أنا خلص عملت يلي علي. فيعني كريستيانو خلص حبيب قلبي، يعطيك ألف عافية.
0: كل الناس تعيط لكريستيانو،
1: عن جد كل الناس تعيط إلا كريستيانو صراحة، كل الناس تزعل إلا هو، بس هي أنا متأكدة دموع هيك فرح وفخر. شو مالك مين ما بيعرفه؟ آه هلا البرشلونية بقلبوا عليه بس مش مشكلة، بحبه.
0: هو يعني هو شخص كتير إنساني، خصوصا أنا صراحة ما كنت مثلا أشوف فيديوهاته كتير، بس آخر فترة كتير انتشر له فيديوهات كيف يتعامل مع المعجبين، كيف يتعامل مع الأطفال، كيف ما بيكسر خاطرهم. هاي الإشي كتير حببني فيه، هو شخص كتير إنساني فعليا. ويعني حتى لك بقلوبنا هو صراحة زي فارس أحلام الطفولة كان.
1: صح صحيح. كيف إنه بيهتم بقصص الفلسطينيين، بقصص الناس اللي بتعرضوا لكرب، الناس اللي بتعرضوا لزلازل. يعني قبل فترة كمان في واحد كان عندهم بالبرتغال كان واقع عليه عمارة طفل، فأنقذه وأنقذ اللي هي عائلته واشترى لهم بيت. أنت فاهمة يعني هو كتير حدا إنساني. يعني سوري منكم بس مثلا ميسي بتشوفه أنت بالملعب خلص بتنبسط على لعبه،
0: خلص مش جايين بحدا.
1: اوكي رونالدو كمان بتشوفه بالملعب بتنبسط على لعبه، بس الفرق انه رونالدو حتى برا الملعب انت بضلك تحبه،
0: بتحسي بشبهنا. بعدين شفت الفيديو اللي انتشر له اخر فتره بس كان بده يدخل الجول، حكى بسم الله 3 مرات.
1: بس هذا كان عن جد ولا
0: عن جد؟ اه طلع صرح عن جد. صحيح يزن، عن جد يزن ساعدنا بامور
1: هذا طبعا المحلين تعاون اللي هم لغه
0: لا هي بينت الفيديو لين حكى. أوكي. بسم الله 3 مرات.
1: أوه.
0: يعني كانت واضحة. بعدين أنا بحكي طريقة ارتباطه حتى يعني بشريكة حياته طريقة كتير عادية، وطريقة كتير إحنا يعني ممكن أي حدا يتطرق لها. هو كان رايح يشتري من محل وكانت موجودة يعني بالمحل بتبيع.
1: صح،
0: فهو حبها يعني وتجوزها، مش زي إنه أوف إنه هو كريستيانو يعني.
1: بس هو ما تزوجوا أنت بتعرفي
0: يعني
1: إنه
0: الآن
1: يعني هو تقدم لها بس لسه ما عملوا عرس.
0: لا لا لسه ما عملوا عرس.

0: بس عايشين يعني مع بعض.
1: يعني انا بحترم ميسي بهاي الشغله إنه. صراحه انه خلص تقدم تزوج وكملها يعني. بس احنا من الفكر العربي عندهم فيش عندهم اي قصص
0: ما عندهم فعليا. خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الفل وصباح الياسمين مرة تانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. مكملين معكم مشوارنا, بس ما بدنا نحكي كتير بالرياضة لأنه بيحكونا أنتوا فاشلين بالرياضة حتى تحليلكم
1: صح
0: فاشل بالرياضة. لهيك تفضلي
1: لهيك شو لهيك اليوم رح تكون معنا بيان جنازرة هيك بتحللنا آخر الأمور. خليها تحكي لنا إيش آخر القصص ومين فايز ومين مش فايز وشو رح يصير بالمنتخبات يلي دخلت كأس
0: ممكن
1: العالم.
0: ممكن تشرح لنا شو يعني تسلل؟
1: شان التسلل؟ لا بيان مش احنا أكيد. أنا أكيد ما ليش دخل بالتسلل إلى الآن.
0: صباح الخير بيان.
2: يسعد صباحكم, كيف حالكم؟
0: تمام, أنت كيفك؟
2: تمام الحمد لله. مين قال إن احنا فاشلين بالرياضة؟
1: هيك مين قال هيك دائما بيقول
0: والله اسمه شو ما حكينا يا بيان.
2: مين قال ان البنات ما بيفهموا بالرياضة؟
0: يعني مش الكل عشان نكون ما بنعمم, بس مش الكل بيفهم بالرياضة. احنا بنفهم ميسي رونالدو ايش كمان ارجنتين.
1: اسمعي بعرف بالرياضة بس هم في ناس بتحسسوا بيكونوا برشلونية, اذا بحكي عن المدريدية بيحكوا لي لا انت مش فاهمة.
0: هذا الحكي لك يا ترامنا.
1: هيك هو فاهم كيف. بس يا بيان
2: انا لاني دفعت عن رونالدو امبارح فلقيت هجوم كتير كبير صراحه,
1: شفتي
2: يعني رغم
1: شفتي.
2: اني انا رغم انه انا مشجع على رونالدو وشجعته من ايام مان يونايتد من ايام 2009
1: اوكي,
2: فهلا الكل شو بفهمك شو بفهمك. طب ما انا مشجعه وبشجع ريال مدريد وشجعت رونالدو من 2009 ايام يونايتد وايام 2008 لما كان يلعب مع مانشستر يونايتد, فكيف ما بفهم بالكره يا جماعه؟ كيف
1: عارفه مين تشجع؟
0: اكيد طبعا
2: يا جماعه كيف شجعت مع ريال مدريد وشجعت مع مان يونايتد ولحقت عصرت كل رحلته, فكيف يا جماعه ما بفهم؟
1: سامعي
0: طبعا. طب بيان اطلب منك شغله, بصير اسجل لك صوتك هيك وكل حدا يحكي انا احنا بنات ما بنفهم بالرياضه, افتح له الفويس تبعك
1: عن جد والله احنا زينا من الشغله.
2: اكيد طبعا اكيد بفتح الفويس وقولي له كيف يعني ضيعت تقريبا 17 سنه 18 سنه وانا بشجع وتابعت وحضرت
1: ما شاء الله
2: وعم بسهر والواحد ما عم بينام الليل بكاس العالم.
1: طب وين رح تحضر المباراه اليوم؟
2: ان شاء الله بالبيت عشان ناخذ راحتنا بالصراخ اكثر
1: أوكي.
2: مشان
0: برا شو توقعاتك
2: برا ما يعلقوا علينا ومشان يعني مشكلة انه منتخب الارجنتيني بطل كاس العالم 2022 ومحهم افضل لاعب بالعالم اليوم ميسي
0: اوكي,
2: يعني ان شاء الله عندنا امل كبير بالمنتخب المصري, بس يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق اكيد مع محمد صلاح ومرموش كمان معهم لعيبه ومعهم اسماء كثير كبيره. ما ننسى انه محمد صلاح لاعب ليفر وما ننسى انه مرموش لاعب مان سيتي افضل فريقين بالعالم, فعندنا امل كبير ان شاء الله بالمنتخب المصري.
0: يعني شو بتتوقعي 2-1؟
2: يعني زي ما كان في زي ما الكل ما كان متوقع انه المنتخب المغربي بيوم من الايام انه يكون الحصان الاسود 2022 بكاس العالم, ان شاء الله انه يكون المنتخب المصري الحصان الاسود في هذه البطوله. يعني بتخيل انه ان شاء الله ان شاء الله انه الفوز 2-1 للمنتخب المصري ان شاء الله, الا اذا ميسي كان له راي ثاني يعني ما سجل هاتريك في هاي المباراه, بس ان شاء الله عندنا امل كبير بالمنتخب المصري وعندنا امل كمان بالمنتخب المغربي. ما ننسى انه يوم الخميس مباراة المغرب مع فرنسا رغم انه فرنسا اقوى
1: حاليا
2: اقوى, أقوى منتخب واقوى صحيح. اسماء واقوى صحيح. تشكيله للامانه واقوى هجوم لكاس العالم لهاي النسخه خصوصا هو المنتخب الفرنسي, وما ننسى انه هو بطل كاس العالم عام 2018.
0: هي فرنسا امبارح اللي فازت على البرتغال
2: لا اللي فاز على البرتغال امبارح هو اسبانيا بطل اليورو بطل اليورو
1: كانت 1-0
2: منتخب نعم 1-0 للاسف انه كان باخر دقائق
1: آخر يعني دقائق يعني هي صدمه انه انت خلص طول اوكي طول المباراه الواحد خلص مرتاح نفسيا
2: بالرغم انه الكل كان مرشح الكل كان مرشح
1: صح.
2: البرتغال انها تاخذ كاس العالم سنه 2026 لانه للامانه اقوى خط وسط موجود عند البرتغال في اسماء واقوى ظهير ايسر كمان موجود مع البرتغال.
1: طب بيان بيان بدي اسالك سؤال, هلا انت حكيتي لي انه انت من تقريبا 17 18 سنه بتحبي
2: نعم.
1: كره القدم وبتتابعيها ومن المشجعين الاقوياء يعني القويين. هلا سؤالي لك, في عندك خطط هيك مستقبليه لقدام يعني تطوير هذا الموضوع بشكل اكبر يعني عندك بما يخص كره القدم خصوصا؟
2: طبعا انا اصلا يعني عم باخذ دورات ودرست اعلام حتى اكون اعلاميه رياضيه, وعم باخذ اكثر من دوره دائما بتحليل الرياضه
1: أوكي.
2: وطبعا مع المتابعه ولما تاخذ وتقرا معلومات كثير وتضل تتابع وتحضر طبعا الواحد عم بيطور حاله كل يوم يعني كل طيب. يوم عن يوم عم بزيد معلومات اكثر عم بدخل بالتحليل اكثر لانه التحليل عالم كره القدم صح. جدا عالم
1: صح.
2: يعني عالم كثير كبير معلومات كثير كبير بتضيع فيه, فانا الحمد لله دائما عم باخذ دورات عم بطور حالي يوم عن يوم عم بتابع عم بقول لك انا بضل سهراني للفجر عم بحضر المباريات ف مع المتابعة لما ضل تقرأ تقرأ تقرأ وتحضر المباريات, ولما تكون خصوصا متابع قديم يعني مش ابن مبارح يعني مثلا لما شخص يجي يقول لي شو بفهمك طبعا أنا كل الكومنتات عندي
1: على ليش دائما منتقد البنت هذه
2: على المطبخ على المطبخ على المطبخ للأسف في كثير كانت إساءة يعني
1: انا نزلت فيديو كمان
2: على المطبخ وشو بفهمك وكذا، بس انا ما برد الحمد لله لاني ماشي، هذا شغفي وهذا عالمي وانا مستمره اكيد.
0: طيب بيان بس تحضر المباراه مع عائلتك او مع دائرتك؟
2: لا للاسف انه انا لحالي بحضر، ما حدا بيتابع.
0: عشان ما حدا يعلق معاكي؟
2: لا ما حدا بيعلق للاسف، انه انا بس متابع لحالي في البيت،
0: لانه اكيد اكيد
2: بتفرق براحتي.
0: اكيد رح يحكولك انت شو مفهمك او احنا بنفهم اكثر منك.
1: كمان بالرياضه يعني بالعاده واحد باخذ عادات الاهل مثلا خصوصا باشياء
2: لا انا حضرت مباراه رح تنصدموا يمكن هلا ب 2006
1: اوكي
2: كانت مباراه لفرنسا وايطاليا وكان بيلعب معهم زيدان مع فرنسا بتذكره لما ضرب لاعب ايطاليا. فمن وقتها يمكن كان عمري 9 سنين بتذكر او 10 سنين تقريبا، انا من وقتها هون ظلت المباراة في بالي، ظلت مباراة يعني بمخي. بتعرف انت الواحد لما بيكون صغير بضل اشي بعقله، يعني يمكن لما بيكبر شوي بيتذكر الاشياء هو بطفولته، فظلت المباراة هيك بعقلي. وبتذكر كمان اكتر مباراة ظلت بعقلي ب 2010 للأسف، انا مشجع مدريدية طبعا، لما خسرنا 5-0 من برشلونة، هاي اكتر مباراة انا بكيت فيها. فأصلا من وقتها يعني تعمقت بالرياضة أكثر، ومن وقتها دخلت بعالم الرياضة أكثر، وفخورة جدا بهذا الإشي. وأنا مش بس عم بحكي هذا الحكي، الكل بيعرف مين أنا ولا بيشوفني على السوشيال ميديا أو اللي عاش معي أو اللي كان معي بالمدرسة وأنا صغيرة، الكل بيعرف مين.
0: يا سلام، أحلى الشعور إنه في بنت عم بتناقشنا بالرياضة.
1: صح
2: جدا، أنا يعني كثير مبسوطة جدا.
1: وإحنا فخورين فيكي والله يا بنت.
0: فإحنا رح نتواصل بيان مع فريق الإعداد يرتبوا معاكي بكرة تجينا على الاستوديو نحكي أكثر عن الرياضة.
1: لازم نشوفك وجه لوجه. شو رأيك؟ جاكر هالناس بضلهم يحكوا البنات.
2: بالمناسبة إحنا اليوم بدنا نجاكر مشجعي الأرجنتين ميسي، لأنه كثير في ناس اليوم حتكون متخفية حتشجع مصر. هم طبعا مشجعين برشلونه وبشملي بيحبوا ميسي، حتكون متخفيين حيشون يعني حيشجعوا مصر بالاسم، بس تحت الطاوله حيكونوا مبسوطين اكيد فوز الارجنتين، بس احنا بنتمنى فوز مصر. وبدي احكي اخر كلمه انه ان شاء الله بطل كاس العالم هو فرنسا، لانه انا فرنسيه
0: كمان. فكرتك تحكي مصر.
2: انا اسف مشجعين المغرب، اكيد حشجع منتخب عربي، بس بطل كاس العالم بالنسبه لي توقعاتي، لانه اقوى تشكيله واقوى منتخب حاليا هو المنتخب الفرنسي ومنتخب انجلترا كمان.
0: ان شاء الله بالتوفيق للكل يا بيان، بدنا نشكرك على وجودك معنا، وان شاء الله بكره بتكوني معنا بالاستوديو.
1: فيك يا بيان،
0: يعطيك العافيه.
2: شكرا شكرا، يعطيكم العافيه. شكرا.
0: يعني قد ايه حلو، قد ايه حلو بنت هيك بتفهم كره القدم.
1: خلص لانه زينا كل مره البنات ما بيعرفوا، البنات ما بيعرفوا
0: عن جد. لازم هيك نغير الصوره انه البنات ما بيعرفوا، في بنات ما بيحضروا فما بيهتموا.
1: صح.
0: هذا الاشي اوكي احكي انه ما بيهتموا، بس في بنات فعليا بيحضروا بيهتموا وبيحللوا وكل الامور تمام. يعني انا قاعد مع بيان كم قاعده خلت علينا شوي. شو رايك؟
1: شوفي بحس بكاس العالم البنات صار عندهم خبره اكثر بهذا المواضيع، يعني صاروا يعرفوا اكثر باللاعبين وبالتسلل وبال
0: بيعرفوا صح
1: بالدفاع وبالهجوم،
0: خصوصا انه كان المنتخب الاردني موجود في كاس العالم.
1: صح.
0: هذا الاشي خلى يعني كم نحكي كمجتمع اردني، يعني هذا الشيء خلى البنات اللي يعرفوا اكثر بكاس العالم مليون. واسماء اللاعبين وهي التفاصيل.
1: مليون بالمئة.
0: خلينا ناخذ اتصال.
1: ورندا كمان في مسجات اللي وصلتنا على الواتساب كمان نقرا لهم اياها بس نخلص الاتصال.
0: يا صباح النور،
3: كيف الحال؟
0: تمام الحمد لله.
3: معكم بندر.
0: بندر،
1: يا هلا يا بندر.
0: يا اهلا يا بندر، كيف امورك؟
3: تمام الحمد لله. البنت اللي حكت معك قبل شوي اسمها بيان صح؟
0: ايوه
3: ما شاء الله عليها، غيرت كل صورتنا عن البنات، طلعت ضليعة بالكرة صح؟
1: ها شايف؟
0: الحمد لله.
1: الله يسعدك يا بيان.
0: الله بيض وجهك.
3: ما شاء الله عليها.
1: لا فعلا
3: يعني شاطر. في شباب والله ما بيعرف اسمه، ما بيعرف بشو المنتخب قاعد يلعب، والله صحيح. ما شاء الله عليها.
1: صحيح، بعدين متذكر المباراة لما كان عمرها 9 سنين.
0: هينا ان شاء الله تتغير الصورة، صورة البنات اللي هم ما بيفهموا بالرياضة.
3: متذكرة بطل اليورو، متذكرة مباراة مين، كل شيء ما شاء الله عليها.
0: هيا بنحاول يا بنتر هيك نغير الصورة.
3: لا ولا تغير.
1: بندر غير مدريدي ولا برشلوني؟ طيب
3: يعني واحدة منكم مندوبة هي غيرت كل شيء.
1: واحدة ايش؟
3: مندوبة عنكم غيرت كل شيء.
0: صحيح الحمد لله بنطلعها مندوبة عنا زهر.
1: طب بندر انت مدريدي ولا برشلوني؟
3: لا والله مدريدي.
0: يعني زعلت على امبارح كريستيانو اكيد.
3: والله يعني زعلت وبكيت مشانه والله.
1: والله كلنا بكينا، كل البيت بكى،
0: كل حد كل زعلان عليه.
1: يلا يلا الله الله يعوض خير.
0: شو توقعاتك لمباراة اليوم؟
3: مصر والأرجنتين. شوفي واحد أنا أمنياتي إنه مصر، لكن مبينة يعني
0: مبينة ما في مجال أبدا.
3: ليش
0: طب قد النتيجة؟
3: أو 2-1.
0: 2-1 إن شاء الله. لا مصر بتفوز يا بندر، الله يعطيك العافية. الصباح
1: لا سحبت السماعة زي ما هي. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
4: ألو صباح الخير، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا، كيفك؟
4: الله يحفظك ويرزقك أستاذ إبراهيم.
1: الله يسعدك.
4: الله يجبر خاطرك أستاذ رندا ويا أم سند.
0: كيفك يا علي؟
4: الله يحفظك طفول عمرك.
1: علي صوت اليوم مش مزبوط.
0: اليوم مش رايق علي شكرا.
4: يعني والله متضايق على مباراة امبارح بسم الله.
1: والله متضايق.
0: زعلان على كريستيانو أكيد.
4: والله.
1: أنت مدريدي كمان؟
4: ابني بيشجعه.
1: فأنت زعلت على زعل ابنك.
4: والله لأن بيشجع وبيحب رينالدو كريستيانو. يعني الواحد متضايق شوية.
0: طب علي شو توقعاتك لمباراة اليوم؟
4: والله بمشيئة رب العالمين إذا الله بحب يعني الحمد لله رب العالمين الله يوفقهم وينجحهم إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله غير مصر تفوز على الأرجنتين 1-0 لا يغرك ميسي ما يغرك يعني والله كل شيء حظ كل شيء نصيب هاي كرة وتلعب بالهواء يعني
1: مليون بالمية هاي هي يلا إن شاء الله بفرحكم اليوم ولا تزعل حالك يا علي وجيات أكثر سعد صباحك يا علي. بحب إنه إحنا يعني هيك شعب حساس والله بنتحسس دائما حساسين
0: بدنا كل إشي بحنا إحنا دراما بنحب الدراما شوي
1: بس والله بتعرفي شغل الناس اللي جد بتحب الرياضة جد بتتأثر يعني رندا يعني أنا أبوي مبارح قد ما هو يعني بابا يعني مدريدي كتير وأكيد مع البرتغال كان مبارح فلما بلشت المباراة كان يضل يلف وجهه عشان ما يتضايق كل ما يكون فيه بده يجي جول يعمل حاله مش شايف عشان نفسيته يعني فاهم كيف حياته معمل هيك هاي أول مرة بشوفه بعمل هيك فطبيعي
0: طبيعي
1: أيوة أنت بعد
0: عمو طب. إن شاء الله لا تزعل خلاص يلا ناخد اتصال ثاني صباح الخير
5: صباح الخير صباح النور
0: كيفك
5: يعطيكم العافية
1: يا أهلا
0: يعافيك يا عارفيني باسمك دينا صح
5: دينا حمدان
0: حفظتك يا دينا
5: يسعدكم يا رب تسعدونا والله
0: دينا شو متوقعاتك لمباراة اليوم
5: نتمنى ان شامة كنا والله لكن مصر يعني فريق عربي ونتمنى انه يحصلوا على الكاس ان شاء
1: يعني
5: الله
1: يعني قد ايه يعني متوقع النتيجه
5: احنا انا ما بحب هدف واحد بحب يعززوا بالتنين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: يا دينا
5: يجيبوا واحد عادي مو مشكله
0: ان شاء الله يا دينا الله يجيب الخير يا رب يسعد صباحك
5: حياتي لحضرتكم جميعا ايدي عطا عيني يا رب
1: حبيبه قلبي الله يسعدك
0: يعني عنا أمل
1: وإحنا كمان يعني رندا الفكرة إنه خلص إحنا يعني راح الصعب يعني لما كان منتخب أردني كان توتر زيادة هلأ صار الموضوع أنت عم تحضر لأنه أنت جابالك تحضر وفي ناس نمى عندهم حب المباريات بعد هذا كأس العالم يعني ست أحب أحضر
0: طب أبوك يوم بيحضرها لين؟
1: بابا بالبيت بس مبارح راح أحضرها بالسابع طبعا السابع معروف إنه كلها قهوات شباب
0: وخالته ما بتزعل؟
1: لا ضلت رند شيك عليه كيف أمو يريك؟
0: بس هيك أمورك إحنا نلاقي حل يا جماعة موضوع كأس العالم وهذا الساعات المتأخرة يعني
1: شكله مبارح طلع
0: يعني مش طبيعي يعني بدنا نلاقي حل يا جماعة
1: بس قبل الفاصل خلينا نقرأ المسجات اللي وصلت عنا بشار الحجي بيحكي صباح العسل على الناس اللي أحلى من العسل
0: يا سلام
1: أحلى مذيعات فيك يا منطقة
0: الله
1: يا منطقة كمان
0: يا منطقة
1: طبعا
0: طب أنا عندي لين صباح النيروز ممكن تفك البوز سامر إبراهيم يسعد صباحك كثيرين منهم هذول
1: أوكي محمد عوام اللي بحكي يسعد صباحكم بكل خير إن شاء الله الله يسعد صباحك صباح التوت يا حلو يا كيوت مين هاي الكتبها
0: ما في عندي اسم
1: أوكي
0: عندنا صباح الخير لأحلى إذاعة وكادر إذاعة صديق الإذاعة أحمد حسن يسعد صباحك يا أحمد
1: وفي عنا كمان حد كاتب صباح الخير لكل الدنيا إلا مديرتنا الله يصبحها بالخير
0: صير أبعد صباح الخير لكل الإذاعة إلا طرامنا
1: بدون اسم يسعد صباحكم جميعا أكيد لسه بنحب نشوف كل مسجاتكم وكل تصبيحاتكم على 0784-6-3-1 والمدريدية يبعتوا لنا كمان
0: خلينا نذكرهم كمان لين إنه أي حدا بتواصل معنا عن طريق التليفون أو عن طريق الواتساب هو رح يدخل معنا بالسحب ليربح من بيتزا القيصر نهاية الحلقة
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
7: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: ملآن بلا عصر الهشم اللعب.
10: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
11: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
12: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
13: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير، يا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بيشوفنا. هلأ بلشت الساعة الثانية
1: خلص
0: بلشت الساعة الثانية معنا، وعندنا هيك أخبار كثير، أخبار منيحة وأخبار بتكئب. شو نبلش؟ شو رأيك؟
1: بصراحة في خبر عندي كثير بداية صراحة.
0: بداية تبلشي فيه؟ طبعا
1: بتبلش فيه، لأنه فعلا من الأخبار اللي جدا استفزتني، انه انا عم بلاحظ يا جماعه انه احنا بهاي الفتره كثير عم نشوف قصص اجرام وقصص تعنيف وقصص مخيفه. يعني دكتور تجميل معروف اتهجم على زوجته، بعض الناس بيحكوا انهم منفصلين وبعض الناس بيحكوا انهم مع بعض بس بينهم مشاكل. طلع على البيت على الشقه تبعتها وصار بينهم مثلا حوار قوي يعني ونقاش ومشكله، فمسك الزيت المغلي وزدته كله على وجهها وفقع عيونها كمان. تتخيلي لأي درجة
0: ندب؟
1: يعني وجهها كله سحل، كل وجهها تفكك، كل اللي يعني ما ضل عندها ولا أي ملامح. ومشكلة يعني هي زي القمر، قديش حلوة وقديش راقية وقديش وجهها بجنن. يعني اللي بيقهرك إنه ليش المشاكل توصل لهون؟ شو ما كانت المصيبة وشو ما كانت القصة وشو ما كانت، ليه اخترعوا المحاكم يا جماعة؟ ليه اخترعوا الطلاق؟ ليه اخترعوا التفاهم؟ ليه اخترعوا إنه التنين يقعدوا يتناقشوا؟ ليش اخترعوا العيلة؟ يعني أنا بنصدم صراحة كل مرة إحنا خصوصا بهاي الفترات يا جماعة عم نسمع قصص جد بتخوف. لهيك هذا الحكي سواء للشباب أو للبنات، اختاروا صح، اختاروا الناس المريحة، لا تختاروا الناس عشان شكلها ولا عشان سمعتها بالمنطقة ولا علشان بس قديش معها ولا لا، اختاروا الناس الحنونة اللي بتعرف تهتم، اللي بتعرف تحترم أهلها، اللي بتعرف تتعامل مع اللي حواليها بكل رواء. يعني اختاروا هدول الناس، ما تختاروا للناس اللي الهجوميين الشايفين حالهم اللي ما عندهم احترام للأنثى وما عندهم احترام للرجل. هدول متعبين، الشغلة مش بس شغلة هذا قديش مرتب ولا هذا قديش مشهور، هذا قديش بني آدم سوي، هذا اللي لازم ندور عليه.
0: معك حالين والله، أنا شفت الصور كمان كثير اتضايقت، إنه يعني عن جد ما بدك إياها طلقها
1: بالضبط،
0: مش قادر تتفاهم معها كمان طلقها، يعني مش مضطر تعيش معها. هلا طبعا شفت الكومنتات، في اشياء كثير سيئه بالكومنتات، انتم ما بتعرفوا هي شو عامله، انتم ما بتعرفوا هي شو سوت. طب يعني يا جماعه شو ما كانت عامله شو ما كانت مسوي، ما بتوصل مرحله الاذى لهالدرجه. يعني فعليا موضوع اذى اذى. في الخبر الثاني اللي هو كمان بخص الازواج لين بس بطريقه ثانيه.
1: اوكي
0: صانع محتوى، اوكي هون صانع محتوى فضح مرته على السوشيال ميديا وطلع ترند وجاب الفيديو 20 مليون مشاهدة.
1: قدرته
0: ليه؟ بقول لك طلع بجملة واحدة، هي عم بيعرضوا صورة على الابليكيشن تقدر تشوفوه. شوفي لين كيف طلعي كيف عم بيصور كل زاوية بالبيت. بقول لك هون ان هي جاي بتسمع أم كلثوم مع الوسخ اللي موجود في البيت. هون بقول لك الشعر اللي بمشطها.
1: بصراحه عادي احكي لك شغله خصوصا عن هذا
0: السلام، هو سعودي فعليا لين، وجاب الفيديو اللي طلعه 20 مليون مشاهده. وغير هيك هو بلف بالبيت وهو بصور كل زاويه اكل معفنه ومرميه بالبيت. بقول لك المجلى الغسيل والاواعي كله فوق بعض تمام كل مكان، لا طبخ لا ترتيب. وبيحكي كمان انه هو رجع على البيت الساعه 10 الا ربع ولقى مرته بعدها نايمه، يعني بالليل راجع لا مرته بعدها نايمة وكل شيء مرمي، الأواعي مرمية على الأرض، الكتب مرمية على الأرض. حتى بيحكي إنه هي مشترية كتاب وراميته مع الفلفل ومع الشعر ومع بقولك مثقفة مع الوسخ الموجود جوا البيت مثقفة. هلأ هو صار يستهزئ بهذا الإشي اللي صاير معه. كمان بقولك بتسمع أم كلثوم وفيروز. بس أنا بحكي إنه يعني ماشي يا جماعة، أنت كصانع محتوى بدك تعمل هيك، بدك تطلع ترند، مو على حساب مرتك، مو على حساب زوجتك، مو على حساب إنك تفضح مرتك إن هي بيتها مقصرة ببيتها مقصرة بتفاصيل بيتها. هلا ما بعرف شو ظروفها بالنهاية، بقولك هو قاعدة بالبيت. بس حتى ولو إحنا هاي مشكلة السوشيال ميديا لين
1: صارت شبابيك مفتوحة،
0: هاي مشكلة. أنا يعني أنا
1: ما في أسرار عائلة
0: فعليا، أنا عشان يعني أجيب ترند أفضح مرتي إنه بيتها وسخ، افضح مرتي انه هي ما بتشتغل، ما يعني ما بتنظف، بعد ما حب التفاهم بحكي لها انه 1 2 3 انا اذا ما نظفتي او ما صار الحياه زي ما بدي بقدرش اكمل معاكي. ليه افضحها؟ هو فعليا هو بلوجر سعودي يعني كمان، وطلع واكثر من موقع لين جابوا وحكوا عنه.
1: شفته يعني حتى رندا من غير تهديد، يعني ممكن مش انه كمان يقعد معها ويحكي لها هذا الحكي. الفكره يا جماعه احنا دائما بنلوم طرف واحد. رندا انت ما بتعرفي مثلا قديش ممكن هو مقصر بكثير قصص، ما بتعرفي كم من يوم هي اشتغلت بالاسبوع واجا يوم هي كثير تعبانه مش قادره تنظف فيه. واكيد هذا بيصير مع اي ست بالعالم
0: طبعا، خصوصا الامهات العاملات.
1: ما في ست روبوت، يعني أنا مثلاً والدتي أحياناً بتقعد يومين بتحكي أنا ما بدي أسيب شيء، أنا مو قادرة أشتغل، خلي البيت زي ما هو. فإحنا بنحاول نساعد، بس لما نكون إحنا عم نشتغل بتحكي لا أنا ما بقدر أخلي البيت هيك. فأنا اللي صدمني إنه إحنا هلأ بعصر صار كل إشي مفتوح على بعض رندا، ما في أسرار بيت، ما في أسرار زوجية، ما في أسرار ولا من أي ناحية. حتى المواضيع اللي ممكن البنت بتستح تحكيها لأمها مثلاً صارت تطلع على السوشيال ميديا، فهاي مصيبة. يعني
0: معك حقلين 100% بالحكي اللي بتحكيه. وكمان ما بدنا ننسى شغلة إنه الأمهات فعلاً الأمهات عاملات، في مرأة بتكون أم وبتشتغل وبتدرس وبتطبخ وبتنظف، كتير في الأيام بتروح مش قادرة تنظف، بس بدها تطبخ وتطعمي أولادها وتدرسهم وتأجل موضوع التنظيف لتاني يوم. يعني عادي بتقدر، كتير في بناتين كتير
1: صحيح.
0: إذا بطبخوا ما بنطفوا، إذا بنطفوا ما بطبخوا. هلأ إحنا نحكي عن أم إن هي طالعة من الساعة 6، طالعة على شغلها، طالعة مودي مدارس، مروحة جايبة من حضانات وجايبة تدريس كمان، فالموضوع بيكون كتير عادي. بس إنه يوصل المرحلة إن إحنا نصوره على السوشيال ميديا ويقعد ينشر فيه إنه شوف زوجتي شو عملت، إنه هي أنا حاس حالي عم بربي بط بس بدون بيض.
1: أنا ما بحترم أي رجل أو شبيه
0: يعني
1: زي هيك.
0: كل هاد صراحة. كل هاد أنا متأكدلين كل هاد طلع عشان بس يطلع ترند. هو فعلا طلع ترند. ما إحنا شو مشكلتنا بالسوشيال ميديا اللي بيعملوا أشياء مثل هيك إحنا بطلعهم ترند، إنه إحنا بنحكي عنهم.
1: طب رندا عن جد سؤال، نعتبر إنه هو صور هذا الفيديو لا سمح الله ما انتبه إنه في قطع معينة مش مفروض تبين بالفيديو، شو ممكن يعمل؟
0: بكون مدروس الفيديو لين؟
1: بكون مدروس يعني طبعاً. فكرك ممكن كمان صح معك حق.
0: خليني اطلع فاصل
1: حبيت الجواب معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات في المغرب. وزير الخارجية الإيراني يقول إنه لن تبدأ المفاوضات مع واشنطن بشأن الاتفاق النهائي إذا استمرت التهديدات. موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي يقول إن سفينتين تجاريتين تعرضتا لضربة من الحرس الثوري الإيراني وأصيبتا بأضرار جسيمة دون وقوع إصابات. مسؤول روسي يقول إن أوكرانيا أطلقت أكثر من 430 مسيرة نحو موسكو قبيل بدء قمة الناتو في أنقرة. أعلام إسرائيلي يقول إن الكنيست يصدق على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في هجوم 7 أكتوبر. السلطات الفنزويلية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 3535 وفاة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
2: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين، كاسة تجمع العالم.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع. عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. يلا.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير ويا اهلا وسهلا، يسعد صباحكم جميعا. مكملين معكم اليوم ولسه ما خلصنا، يعني احنا عندنا البريك 5 دقائق عادي ان احنا نتغدى وناكل ونشرب
1: لحالك.
0: فيه، اما رندا بتحب تبرم وتنم فيه، كل واحد عنده اهتمامات خلال البريك.
1: الحمد لله اني انا ببرم وبنم باكل عشان ما انفع.
0: انا باكل طبعا. رندا بلشت الدايت ايش من يومين ونفسيتها من يومين سيئه يا جماعه، مش راضيه تتغير،
1: عندي اكتئاب.
0: بس احنا فعلا متعتنا بشو رندا؟
1: بالاكل. انا هذا فعلا اكتشفته امبارح، انه ما في شيء الواحد يعمله غير انه ياكل.
0: يعني انت بس عصبي شو بتعملي؟
1: باكل
0: وبس نكدي،
1: باكل
0: وبس تزعلي،
1: باكل وبطلع باكل، حتى طلع ما فيها اكل ما بطلعها،
0: حتى بس تحردي بتاكلي. فخلاص
1: يعني فعليا الاكل هو السعاده يعني صراحه. شو بدنا نعمل؟ يلا.
0: طيب يا جماعه، كنا عم نحكي لكم هيك قبل الفاصل اكمل خبر جديد، واكيد يعني لسه في عنا كتير اخبار اليوم، بس انا صراحه حابه اسمع منكم. ما بعرف اذا انا لحالي ملاحظه ولا كمان الناس ملاحظه، بس يعني الاجرام وحوادث القتل انا عم بشوفها كتير عم بتزيد اخر فترات رندا. يعني هذا الشاب اللي عمره 18 سنه اللي توفى جديد كمان بحادث الطعن، وكل مره بيحكوا قصه تانية انه هذا كان معه شاكوش وخبطه على راسه على اساس انه في بنتين ومشكله ما بين بنتين. بعدين بتتغير الاقوال، بتيجي الام بتحكي لا انا بنتي مره كان عندها تليفون وصاحبتها هددتها بصورها ومن هالحكي. فهذا الشاب اجى بدافع عن هاي البنت. يعني انت من كثر ما في اطراف بالموضوع انت ما عم تقدري تفهمي ايش القصه الواقعيه، بس بخوف. يعني حتى الطفل هذا احذرها ايش قتلوه. يلا صدمي.
1: ما قرأت والله.
0: في كمان خبر رندا، طفل عمره 14 سنة كان عم بلقط حصرم او زيتون، مش متأكدة صراحة، فشايفه الجار ومتضايق انه عم بلقط من الشجرة، وحكى انه هذا تصرف مكرر، ماخده على منطقة هيك فاضية عنده على جهة ورا، يعني ورا البيت،
1: خلف البيت،
0: خانقه بسلك وحاطط تراب بأنفه لحد ما هو ميت. تخيلي،
1: هي مشكلتنا احنا بنتفرج على مسلسلات كتير.
0: عشان ايش؟ انا بشوف انه لازم كل شخص سواء عنا او برا يتعرض او انه يقعد مع دكتور نفسي يعالج حالته النفسية، لانه كل حد في العالم في عنده عقدة نفسية معينة.
1: معقول
0: في اشياء خطيرة صراحة.
1: معقول لانه بلقط اشي
0: عشان
1: من شجرته.
0: بس تخيلي الموقف قديش مش مهم ابدا، لحظة غضب شافوه عصب سوى راح خنقه وقتله. في ناس لازم تعالج نفسيا جد رندا. انا بشوف انه حرام الناس في تضلها ماشيه بين العالم، وفي شباب قاعده عم تكتب على الكومنتات انا صرت اخاف اطلع من البيت من كثر ما عم بسمع قصص
1: شباب أتل. هدول ما بالك بنات،
0: فما بالكم بنات يا جماعه، فروقوا ايش في نهايه العالم، روقوا.

0: طبعا بدنا نحكي لهم كمان لين عن موضوعنا الثاني. في جمل لين كانوا يحكوا لنا اياها زمان ولهلا عم بيحكوها. في ناس احنا بنحكي جمل فعليا بس ما بنطبقها، بس خلص سمعناها من امهاتنا من ابائنا وبعدنا بنطبقها. بقول لك البنت اخر همها الزواج
1: مثلا،
0: شو رايك انت؟
1: هاي مقوله من البنات طبعا، ممكن تسمعها لما تتعرض لكتير هجوم انه انت مستجوزة او انت ليش ما تجوزتي، فبتحكي انا اخر همي الزواج، بجبروها انها تحكي زي هيك. وفي ناس فعليا ما بتحب الاستقرار.
0: بقول لك الرجل ما بيعيبه الا جيبه، يعني الرجل بيقدر يسوي اي شيء المهم يكون جيبه مليان.
1: شوفي احكي لك شغله،
0: احكي لي شغله.
1: انا تحليلي شكلي
0: يلا
1: اللي بحكي لك انه فعلا الفقر ممكن ما يذل الرجل، انا بشوفه كتير غلطان، لانه الفقر ممكن يذل الرجل. ليش؟ مش لانه فقير، ولكن ممكن يحطه بمواقف مو حلوه بحياته، ممكن يحطه بمواقف تنقيس لذاته. ممكن مثلا يروح يتقدم لبنت ما يوافقوا عليه عشان مثلا وضعه المادي، مش معناته انه هذا الحكي الصح، بس هذا الحكي اللي بيصير
0: واقع.
1: هذا الواقع. فممكن احيانا انه الفقر يكون عباره عن ذل للرجل، مستحيل يكون عباره عن ذل للانثى،
0: لانه التزاماته والمجتمع
1: بده التزامات. شو اللي بيخليه مثلا يطلع على الشارع يشتغل؟ شو اللي بيخلي بعض الشباب تضطر
0: يعني
1: توصل
0: لمرحله
1: الشحده؟ طبعا شو بتخلي بعض الشباب توصل لمرحله انها تمد ايدها للناس وتمد ايدها للعالم، اعطوني سووا لي اعملوا لي؟ الفقر. والفقر احيانا ممكن يوصل الشخص لمرحله الذل، مش معناته انه الفقراء عندهم مشاكل، بس يعني هذا اللي بيصير.
0: بقول لك المال ما بيجيب السعاده دائما. لا والله المال بيجيب السعاده يا جماعه.
1: هاي انت لحالك ضبط عليها. اه
0: يعني بيجيب السعاده بس تكون انت وضعك مرتاح، بس تكون جيبتك مليانه زي ما بقولوا. بتقدر تسافر، بتعمل لحالك سعاده، بتقدر تشتري اللي بدك اياه، تعيش بالقصر اللي بدك اياه، تركب السياره اللي بدك اياها. يعني الصحه اهم شيء 100%. الصحه موجوده الحمد لله تكون، والمال يكون موجود، شو بدنا احلى من هيك؟
1: بالضبط.
0: يعني السعاده بتيجي مع المال.
1: هاي بتعرفي دائما بنسمعها رندا تبعت انه المال مش سعاده،
0: مش كل شيء،
1: مش كل شيء.
0: هلا اكيد الصحه اهم شيء،
1: بس بحكوا لك مش كل شيء. ايش هو مش كل شيء بده مصاري؟ ايش هي ضياء؟ انت اكيد تعرفها. المصاري مش كل شيء، بس كل شيء بده مصاري، صح ولا لا؟ هاي اول شغله. بعدين يا جماعه سيره المصاري والسعاده، ممكن المصاري ما توفر لك السعاده. وبحكوا لك انه ممكن الشخص اللي مش مرتاح ماديا او الفقر بخليك
0: ما عنده راحه بال،
1: تنبسط بابسط الاشياء.
0: بس مش مشكله،
1: بس يعني خلينا ما ننبسط بابسط الاشياء، مش مشكله.
0: ننبسط باكبر الاشياء
1: عادي.
0: ما في فلوس يعني. في كمان بقول لك الاقارب عقارب،
1: صح؟ قرايب عقارب، صح.
0: هاي معها انت؟
1: معها
0: والله.

0: المستمعين بدنا نسألهم شو الجمل اللي سمعتوها وانتو صغار او الاهاليكم ربوكم عليها وبس كبرتوا اكتشفتوا انه هاي الجمل غير صحيحة.
1: انا وصلني اصلا مسج على هذا.
0: خلينا نذكرهم ارقام البرنامج
1: طبعا
0: على 0784-6-3-1. اي حدا ببعث لنا مسج على الواتساب او بتصل علينا بدخل بالسحب لنربحه من بيتزا القيصر نهاية البرنامج.
1: طبعا يا جماعة اليوم رح تكون نقاش, انتو بتبعتوا المثل او الحكمة او الشغلة اللي سمعتوها كثير متداولة سندويشة
0: لبنة
1: اوكي, واحنا بنشوف اذا هذا الحكي صحيح ولا لا. هون عندنا رنا هيثم تحكي السكوت علامة الرضا, اكثر شغلة سمعتها كذب بالحياة, احيانا ممكن تكون علامة وعي
0: صح او علامة تطنيش,
1: علامة قرف
0: او علامة بتحس انه مش انت تقولك مش هامني
1: مثلا,
0: ليه اتعب حالي واتعب تفكيري ولساني واجوع عشان انا احكي وانت اصلا ما بتهمني.
1: بحس السكوت علامه رضا بس بشغله واحده,
0: شو
1: اذا حد سالك جوعانه
0: او بدك فلوس
1: مثلا رضا
0: او اجيب لك هديه ذهب
1: لا بقدرش اسكت احكي
0: عندك
1: لا عندك انت وصلك خي من عندك.
0: أحمد حميد بعت لي العمر مجرد رقم, وافقك بشدة.
1: عمر مجرد رقم, يعني بحس إذا الشخص واعي سواء أصغر منك أو أكبر منك عادي. بتعرفي إيش المشكلة يا رندا؟
0: شو المشكلة؟
1: إنه إذا كان أصغر منك وإنت كبرتي, يعني ممكن بالبدايات ما تلاحظي بس على كبر بلشي تحسي بهذا الفرق. بحس يعني لما تكون مثلا أنت 40 و 35 مثلا, فاهم شو قصدي؟
0: فاهم شو قصدك طبعا, لانه المراه بطبيعتها بتكبر اكثر من الرجل,
1: اكثر من الزلمه
0: لانها بتتعرض لعوامل هو ما بتعرض لها, الحمل, الولاده, التربايه, العصبيه, الصراخ, الدراسه. صح. احكي كمان ولا خلص؟
1: لا خلص بكفيك.
0: يعني
1: احكي لكم شغله, يعني انا مثلا عادي انه واحد يتجوز واحده اصغر منه 10 سنين, 12 سنه, 15 سنه,
0: مش حاطه السماعه,
1: فاهم كيف؟
0: لازم ناخذ اتصال.
1: لا في اتصال, انا مش سامع.
0: زمان بحكي. صباح الخير.
2: صباح الخير,
0: كيفك؟
2: يا هلا, صباح الخير, كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. اخبارك الين؟
1: الحمد لله بخير, الحمد لله كويسين.
2: محمد بن مصطفى معك.
1: يا اهلا يا
0: محمد. محمد, كنا بنحكي عن الجمل اللي كان يحكوا لنا اياها اهالينا زمان وبس كبرنا اكتشفنا ان هي مش دائما بتكون صح.
2: صحيح.
0: شو اكثر جمله انت بطفولتك كان يحكوا لك اياها؟
2: بس في اشياء والله صحيحه يا
0: مش كلهم, في اشياء صحيحه وغير صحيحه.
2: يعني كانوا يحكونا ايام زمان لا تصاحب السيء لانه بجرك لاشياء سيئه.
1: صح.
2: ماشي. اللهم صل على محمد. يعني قبل ما تاخذ البنت تطلع على امها هيك, يعني اشياء
1: كثيره مثلا.
2: هاي الاشياء اللي متذكرها يعني.
1: طب قبل ما تاخذ البنت تطلع على امها, هل بتشوف انه يعني كل البنات بيكونوا بالضبط زي امهم ولا في بنات شخصياتهم غير مثلا؟ عفوا,
2: شخصياتهم غير, في كثير بنات شخصياتهم غير.
1: يعني انت بتشوف هذا المثل

0: غير صحيح.
1: طبعا غير صحيح، لانه يعني عدم مؤاخذة الام عاصرت كل شيء، يعني مرت بتجارب كثيره. ليش البنت ما تقتدي بامها يعني مثلا؟
0: صح 100%،
2: زمنها غير زمن.
1: صح ولا لا؟
0: صح
2: 100%. سعد صباحك يا محمد.
0: محمد ضل عنده حكي ولا لا؟
1: مبارك يا رندا ولين، وبحكيها اغنية اصابك عشق.
0: اصابك عشق، يا الله شو بحبها.
2: يلا هلا بيا.
0: شكرا.
1: المره طلبناها منكم ما حطيتونا اياها، بس المره هاي
0: بدنا المره لا بنحط لك اياها، بنحط لك اياها.
1: يلا
0: هاي الأغنية كثير حلوة تبعت أصابك عشقون. هاي طبعا أنت لحالك بصيبك عشق، بتتضايق وبتتدمر،
2: بتعيشي حالة حب وأنت مش عايشيتها.
0: بتعرفي إيش الشغلة؟ تذكرت هلا شغلة، بتتذكري أغاني باص المدرسة؟ كيف كانت دائما تيجي على نفس المود تبعك؟ إذا كنت مبسوطة تبع باص المدرسة حطلك أغاني مبسوطة.
2: سايق الباص بيكون شايف وجوهكم، يعني عارف إنها مبسوطة هاي زعلانة. طب خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني دادا جروب دوت جو.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
0: إن شامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم وجائزة أسبوعية 999 دينار وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
2: احنا معك على طول.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، اقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة ايام الاسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل اعلى، عداد انتظار، عداد ازمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح. يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنا فم، معك بالصوت والصورة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعنا لكم ما بعد الفاصل وأكيد لسه مكملين معكم.
1: رجعنا لكم
0: وخلينا ناخذ مع بعض اتصال. صباح الخير.
2: كيفك؟
0: يا أهلا وسهلا. كيفك أنتي؟
2: والله أحلى لين وأحلى رندا.
1: يا أهلا وسهلا.
0: هيت قلبي الله يسعدك.
2: كيف معك ختام جرامنا؟
0: عفوا؟
2: ختام جرامنا.
0: أهلا وسهلا يا ختام. كيفك؟ شو الأخبار؟
2: والله مشتاقين لك. شو أخبارك أنتي؟
0: الحمد لله بخير. ختام اليوم
2: حلياك البرنامج.
0: الله يسعدك يا رب. الله يسعدك يا ختام. ختام اليوم كنا عم نحكي هيك أمثلة سمعناها هيك طول حياتنا وانت نعم. شفتيها مثلا مقنعة أو شفتيها صح بالحياة، زي مثلا طب الجرة على تمها بتطلع البنت لأمها أو يعني هاي القصص، شو ممكن مثلا هيك على بالك؟
2: والله كنت أسمع فيها في الأمثلة. أمرار مش صحيحة. أمرار مش صحيحة.
0: زي شو؟
2: أمرار أسأل مجرب ولا أسأل طبيب
0: مثلا. صاحب تشوفيها غير صحيحه؟
1: غير صحيحه اكيد.
2: والله في صحيح ومش صحيح. بس امر البنت الام اذا كانت كويسه تطلع البنت لامها، ممكن واحده من البنات تطلع زي امها، اما
0: البنت
2: ما بتطلع زيها.
0: صحيح صحيح يا ختام. حبيت هاي تبعت اسال مجرب ولا اسال خبير، هلا بدنا نتناقش فيها.
1: اسال مجرب ولا اسال طبيب.
2: اسال
0: صباحك
1: ختام.
0: صباحك
2: والله انت عم تحلي. والله محليات البرنامج
0: حبيبي.
1: تسلمي يا رب. تسلمي. فيك دي مثال كان يكرهوا أمهاتنا كتير، خد البنات مصدور العمات.
0: هذا قلت لي عنه هذيك المرة. يا جماعة والله العمات مناح، والله مناح. مش عارفة هاي الفكرة ليش دايما موجودة. طب خليني يا جماعة كمان اليوم ما ننسى أنه أنا بني آدم بحب أعطيكم الأخبار والترندات والنصائح كمان.
1: كمان خلينا نعطيهم نصيحة أول نصيحة لليوم وبعدين تعطيهم أنت النصيحة الثانية. شو رأيك؟
0: أوكي.
1: اتفقنا؟
0: طبعا اتفقنا.
1: دائما نحكي انه لازم انه الواحد بده يشتري سياره يا جماعه يشتريها من مكان موثوق، ويشتريها مش لانه خلص شكلها حلو وراح تضلها معه مثلا نحكي زي اي شيء بنشتريه شهر شهرين ثلاث، لا السياره هيك العمر كله بضلها معه. لهيك دائما اختياركم لازم يكون اختيار زيكر، لانه زيكر زي ما حكينا الضمان 5 سنين على السياره وثمان سنين على البطاريه، فهذا الاشي كتير بريحكم. يعني انت بتشتريها شكلها حلو سعرها مناسب وكمان الصيانه موجوده. يعني موضوع انك تتغلب انه صيانه سيارتك عندك تاخذها راح ينصبوا عليك ما راح ينصبوا عليك، القطع مستعمل القطع جديده، هذا كل المشاكل راح تنساها، لانه مع زيكر فعليا بتشتري السياره 5 سنين على السياره كامله صيانه كامله ضمان كامل 8 سنين على البطاريه، فهذا الإشي كتير بريح وكتير إشي ممتاز، لانه انت بتشتري السياره فعليا العمر كله. ما وبعدين لين بس ياخذوهم بياخذوها على الناس متخصصين بالسياره، يعني بيعرفوا القطع بيعرفوا الاماكن التصليح بيعرفوا كل إشي، فموضوع انه انت سيارتك تخرب بآخر الشهر قبل ما ينزل الراتب رح تنساه مع زيكر. أكيد زيكر دائما هو الحل.
0: طبعا يعني هاي الشغلة كمان صح مهمة يا رندا، والحياة بحسها كتير يعني كتير أقصر يا جماعة من إحنا نقضيها بسيارات مملة صراحة. فأنا بشوفها أنه الشغلة مش بس أنا بدي أركب أي سيارة، بدنا نركب سيارة فعلا تكون موثوقة، سيارة آمنة، سيارة مريحة، تكون فنيين مختصين، الأشخاص نفسهم مختصين. ومين فينا بحب يقضي حياته بالكراجات ويقضي حياته بالتصليح؟ أتوقع أنه ما في أي حدا في العالم هيك. لهيك موضوع فعلا زيكر أنه بتخصصوا بهذا الموضوع، أنه مثلا قيادة آمنة، ضمان، تأمين، كل التفاصيل اللي ممكن أي حد يسأل عنها أو يكون تكون بباله. يعني إذا أنتم متعودين إحنا بس مثلا نشتري سيارة أو بدك تبيع سيارة، أول إشي بتسأل مثلا إيش التأمين، إيش الضمان، صلها قديش، مين ركبها، مالك أول مالك تاني مالك إلى آخره، هاي القصص كلها. وهذا يعني إنه الناس فعلا بتهتم بموضوع السيارة. والسيارة إذا بتلاحظوا يا جماعة إنه إحنا أغلب وقتنا إحنا بنشوف أهلنا يمكن 4-5 ساعات، ولكن 20 ساعة أنت بتقضيها بالسيارة، بتلفلف، بتروح من مكان لمكان، من شغل لشغل. فما بالكم إذا هاي السيارة مثلا عم بتروح على أماكن غلط، ولا عم الناس عم بتعامل معها بطريقة غلط. أنا ممكن أدفع نفس سعر السيارة خلال مثلا 10 سنوات اللي أنا مستخدم فيها السيارة، بس تصليح وتظبيط وترتيب وإعادة هيكلة وإلى آخره. فهاي الأشياء كلها غير موجودة عن زيكر. الشغلة إنه أنا بس بدفع الإشي اللي أنا لازم أدفعه، وأكيد الأسعار مناسبة للجميع. لهيك أنا دائما بحيي وبحكي دائما إنه إذا الواحد عم بيدور على راحة البال وعم بيدور على القيادة الآمنة وعم بيدور على فنيين مختصين وعم بيدور كمان على الأمان والزي ما بيحكوا الاستقرار جوا السيارة، ما إلكم إلا زيكر. كمان شغلة رندا بدنا نرجع لموضوع الأمثلة.
1: يلا.
0: عمرك سمعتي هيك الأشياء اللي بكتبوها الناس على سياراتهم؟ نفسها هاي الأمثلة اللي احنا عم نحكيها، في ناس بتكتبها على السيارة عندها مثلا.
1: ممكن ممكن.
0: اوكي مثلا خلينا نشوف ايش في ناس بتكون في ناس بتحكي بتكون كاتمة مثلا السناب كود تبعها او رقمها, هذول حطيهم على جنب. هذول
1: في ناس عم بيحكوا ايش كمان في تخرب الدنيا بس عيونها ما تزعل
0: مثلا
1: بس خلينا نرجع لامثالين. في بحكي لك مثلا بقول لك البعيد عن العين بعيد عن القلب.
0: والله صح
1: صح,
0: البعد جفا والله يا رندا.
1: بس بحس هلا مع مواقع التواصل الاجتماعي بطل حدا بعيد.
0: بطل حدا بعيد بس يعني غير يعني بس تكون لحدا انت شايفيته غير يعني مثلا الابن المغترب الام بضلها مشتاقيت له بس تشوفه كتير بتنبسط, فاهمه كيف؟ بس مع الوقت
1: مثلا وحياتي بحبكم زي بعض.
0: هاي اكبر كيس في التاريخ.
1: هاي ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الله يسعد صباحك.
1: يا صباح الورد, عرفني باسمك.
3: تحيه لك وللين والمستمعين والبرنامج.
1: يا اهلا وسهلا.
0: الله يسعدك استاذ.
3: اهلا بك يا عسكر معك.
0: اهلا استاذ عسكر.
1: يا اهلا. كنا عم نحكي عن موضوع الامثال اللي كان يحكوا لنا اياها اهلينا واحنا صغار وكبرنا وعرفنا في امثال صح وامثال طلعت غلط.
3: صحيح في امثال صح زي صحيحه في امثال زي ما تقول مصائب قوم عند قوم فوائد, هذه صحيحه
1: صح.
3: والمثل المصحيح لا تصدق كل ما تسمع, هذا مش صحيح برضه, هذا صحيح
1: صحيح صحيح,
0: صحيح.
3: وفي امثال مش صحيحه.
0: طب اول مثل اعطتنا اياه ايش معناه صراحه؟ انا صار عندي فضول اعرف ايش معناه.
3: يعني مثلا اول مثل قلته ايش هو؟
0: المصائب
3: قوم عند قوم فوائد. مثلا المريض بيستفيد منه الطبيب والصيدلي, فهمت علي شلون؟
0: صحيح صحيح مليون بالمية اخي, والله بنتعامل اتعلم منه.
1: عنجد في امثال كثير حلوه.
0: استاذ عسكر احنا يعني اشتقنا لصوتك, وين بتغيب عنا كل هاي الفتره؟
3: والله يعني انتوا على البال بس دائما تغير موعد البرنامج, وسالت عن ينقل البرنامج تغير وصارت الظروف ما قدرت, لكن ان شاء الله دائما متواصل معك ان شاء الله, بسمعك دائما.
0: الله يسعدك.
1: نسمع صوتك دائما. الله يسعدك.
3: الله يسعدك كل اوقاتك. الله يسعدك.
1: لها روح بليال فعلا. لين في امثال هيك بتحسيها قريب من القلب حلوه
0: زي شو انت؟ طب انت ما سالناك ايش هيك المثل اللي بضل ببالك؟
1: نحكي المثل ولا
0: ناخذ الاتصال وانت عامل ما ايش يكون مثل ماخوذ عندك؟ صباح الخير.
4: صباح الورد, كيف الحال؟
0: يا اهلا وسهلا. شمس صح؟
4: يس.
0: كيف انا اعرف
1: شمس؟
4: والله ما شاء الله عنك شطورة.
0: طيب يا
4: حط لك نجمة, حط لك نجمة.
0: هاي النجمة كانت أحلى فقرة في حياتي وأنا صغيرة صراحة, بطل حد يحط لي نجوم هلا يا شمس. طب سؤالي
4: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: خير أهلا.
0: الحمد لله بخير.
4: كيفك رندا؟
1: تمام الحمد لله. أنت كيفك؟
4: والله طول ما أنتم كويسين أخي الحمد لله, ونشكر الله الحمد لله على الصحة الحمد لله رب العالمين.
0: طيب سؤالي لك لليوم يعني نفس السؤال, انه شو في هيك مثل سمعته بحياتك وضل هيك ببالك؟
4: هسه انا الامثال اللي بيحكوها وبتطلع غير صحيحه مثلا الصاحب ساحب.
0: أوكي.
4: او مثلا كل الناس خير وبركه. او مثلا ان شاء الله بجيك اخر الاحزان, فهذول مش صحيحات يعني. صح. لانه ما في كل بيت فيه حزن فيه فرح, والصاحب ساحب لا مش مضبوط, لانه انت لازم تكون عندك قناعه واراده وقوه شخصيه ما حدا بيتحكم فيك
0: مليون بالمية.
4: وكل الناس خير وبركه, ما بتلاقي ظالم ولا مظلوم ولا حدا بالسجن ولا حدا برا السجن.
0: اي شو هالجواب هذا الخطير؟ انت اليوم فزت معنا باخطر جواب بالبرنامج. شو هالحكي؟ شو هالحكي يا شمس؟ يا محمد شمس.
4: لا خذي انا متثقف يعني, انا الحمد لله فضل الله عايش بالحياة ومتعلم
0: ما شاء الله عليك. لا
4: والله الحمد لله
0: فضل الله. يعني احلى شغله حكيتها موضوع الصاحب ساحب, كمان هاي اكثر مثل بنسمعه انه دائما الصاحب ساحب. عن جد بشوف الناس اللي عندها شخصيه, مش شرط صاحبه اذا غلط لازم يكون زيه, يعني مش منطقيه.
1: الله يسعد صباحك يا محمد.
4: صباح الورد. سلام.
1: هلا بقول لك كلين الصاحب ساحب, دائما في صاحب ساحب للخير وصاحب ساحب للشر. يعني مثلا اذا كان صاحبك هلا اذا كنت مصاحبه انت ناس مناح وبدرسوا وبيشتغلوا على حالهم وناجحين, انت رح تنسحبي معهم للنجاح.
0: صحيح.
1: اذا كانوا هم سيئين وفاشلين رح تنسحبي معهم للفشل. ففعلا هو المثل صح, بس دائما ساحب للخير او ساحب للشر.
0: ممكن هم هيك, بس بتعرفي بحس في ناس بيكسروا هاي القاعدة. لا بدهم ينجحوا ولا بدهم يفشلوا, بتحسيهم عايشين بس هيك انا بدي استمتع.
1: انا ما بحب هدول الناس, بحب الاكشن بالحياة.
0: صح, هي طاقة معدية. يعني انا لما يكون صاحبي جد فعلا ناجح انا لحالي بحكي انه طب ليه انا ضلني قاعد, ليه ما اشتغل, ليه ما اقوم, ليه ما اعمل. اما لما يكون دائما عم بيسهل لك كل شيء وعم بيسهل لك الغلط رندا, وانه عادي انت شو ما عملتي ما
1: بتشوفي عادي, ما في حدا بنصحك. طب الامور بقول لك يعني في صاحب للشر وصاحب للخير. الله يبعدنا عن الشر.
0: طب ضياء ليش ما حطت لنا الاغنيه اللي شو اسمها
1: اصابك عشقا؟
0: اصابك عشقا بالله عليك لا تنساها.

0: طب ما ليش صوتها مش حلو يا ريم؟ في مثل هنا استفزني شوي.
1: شو المثل؟
0: يا رب بس تسكري تليفونك.
1: ما أنا طلعت منزل فيديو مرتين.
0: بقول لك الرجل الشرقي ما بحب الامرأة القوية.
1: بدك الجواب من عندي كمان؟
0: يعني مش اني خايفه بس يلا اوكي.
1: هلا لا هلا هو ما مش رجل شرقي او رجل غربي، احنا ما بدنا نحكم عليها شو نوع الرجل، بس الفكره دائما وظيفه الرجل انه هو يكون الداعم الساند، هو مكان الامان، هو اللي القوه بالعلاقه. مثلا لما يتعرف على بنت اقوى منه شخصيه، عمليا، حياتيا، اجتماعيا، ممكن يحس بضعف شوي او نقص معين، فهذا ببطل له شعور مريح لانه هو ما عم بقدر يوفر لها ولا شيء. بالنسبه لها كل شيء موفر، حتى كشخصيه مش بحاجه لحد يسندها، مش بحاجه لحد يحن عليها، يعني ما بتحسسه انه في مفارقه. فممكن هم مش ما بيحبوا البنت القويه، بخافوا او ما بيرتاحوا بالتعامل مع البنت القويه، بس بالاخر الواحد لازم يكون قوي. يعني انت بهذا المجتمع وسط تكون ضعيفه، اذا بتكون ضعيفه بياكلوكي ولا لا؟
0: صح. وبعدين كنا زمان اهلينا يحكونا شغله، لين كوني قويه مع كل الناس الا مع زوجك او شريكك. دائما حسسي انه هو الامان الموجود في البيت، دائما حسسي انه هو الاساس، الراي، حتى لو انت مش ماخذه رايه 100% بس انت لازم تحسسي انه هو الراي الاهم في البيت. ولازم بيحكوا لك تبني عند اولادك انه الاب كمان شيء مهم جدا في البيت. فدايما دائما اذا نطلع بس يجي ابوك، اذا بدنا ناكل بس يجي ابوك، اذا بدي اشتري شغلاته بس يجي ابوك.
1: ففعليا ترفع الكولر هي مثلا،
0: كل شيء مربوط في الاب. فدايما بقول لك فعليا لازم تكون المراه قويه مع الكل الا ببيتها ومع شريكها.
1: يعني احكيك شغله، انا كثير بنتقد مثلا المراه اللي ممكن ترفع الكولر هي،
0: بتحمل جرة الغاز،
1: اللي بتحمل جرة الغاز، اللي بتكب الزبالة هي اصلا مثلا. يعني هاي التفاصيل اللي هاد، اللي ليل نهار هي دائما مثلا بتروح على السوق، هي دائما بتشتري اغراض الثلاجة.
0: جماعه في اوقات لازم تكون مرأة قوية، وفي اوقات هي بتتنازل شوي.
1: مليون بالمية بعرف انه انت مش بترفع الكولر، ممكن ترفع البيت عادي، ممكن ترفع السيارة تمشي فيها بالمول، بس يعني اعملي جو. كذبي.

0: مش معقول.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملأان بلا لحص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: ولا عمري جيت لك انت اللي جيت لي انت وانت فاتحه فلاش تليفونك
1: تمزحي. اغنية محمد حمائي وشيرين حطينا اياها. طيب بحريه برندا بحريه
0: برندا بحريه
1: ما سمعتيها؟
0: ما لا ما سمعتها.
1: هاي اول رجعه لها مع محمد حمائي.
0: عن جد؟
1: اه والله.
0: شو وضعها هي حسام هلا؟ امورهم مستقره؟
1: طلق تركوا بعض
0: كمان مره؟
1: رجعت تغني اكيد تركوا بعض. حط لنا البرندا بحريه يا ضياء.

0: يعني انت اوكي يا زي ما بدك. في خبر شفته طلع مع احلى صوتها.
1: اه عرفتها كتير حلوه الاغنيه.
2: من ماما ما تخافش من ماما دي
0: عشريه بتموت بيا.
1: مش بعد شيرين بصراحه.
0: هلا هاي اغنيه الموسم يا جماعه, اغنيه الاعراس,
1: ما حد هيجي بعد شيرين.
0: طيب بانه مناسبه الاعراس, اغنيه شيرين للاعراس, في خبر سمعته كثير هيك تفاجأت فيه. في مصور, خليك ابو خالد اسمع الخبر. في مصور كان يصور عرس يا جماعه, والدنيا كانت كثير شوب كثير شوب. فهو بعد ما خلص التصوير وجو كان كثير نار, وكان هو بغطي كامل تفاصيل العرس, وهو طلب انه ياخذ استراحه تمام. والعريس ما رضي, قال له لازم تغطي كل اوقات العرس, ما بده انك تاخذ استراحه. ومع هيك اخر العرس شو عمل, لانه هم ما قدموا له لا طعام ولا شراب ولا قدموا له البوفيه ولا حتى خلوه ياخذ استراحه, شو عمل يلين؟
1: شو؟
0: مسح كل صور العرس وكل فيديوهات العرس مسحها تمام. ما خلى ولا لقطه للعرس, وقال لهم انا ما بدي فلوسكم. يعني تخيل لو وصلت معه
1: ابو خالد هلا بدك تسري كاميرات.
0: قال لهم انا ما بدي فلوسكم, ومسح كل الداتا تبعت العرس, لانه هم لا قدموا له لا اكل ولا شرب ولا خلوه ياخذ استراحه.
1: هل هو التصرف غلط؟ بس بلكن عجقوا, بس هو التصرف كثير عيب.
0: لا هو طالب من العريس انه هو ياخذ استراحه, بس العريس رفض انه هو ياخذ
1: استراحه. شو هذا الاستبداد يا جماعه؟ يعني انت عشان دفع له كم من دينار بدك تستبد فيه, بدك تعجب عليه؟ انا بنصدم. انا من رايي العروس اصلا هي لازم تترك العريس قبل ما المصور يمحل الصور. جد
0: بوافقك الراي
1: والله. هدول الناس اللي ما عندها حنيه, ترى الحنيه مش شرط تكون مع الصحبات والاصحاب والاهل, الحنيه مع الناس اللي برا. والله جد. شو كمان في اخبار؟ انت ملكه الاخبار الغريبه العجيبه. والله خلصتي لليوم؟ خلصتي يا جماعه. يعني اليوم هيك كانت الحلقه عن اغرب الامثله اللي احنا سمعناها. في كمان هيك أكمل مثال إحنا ستوريش فول عندي, مش مشكلة. في مثلاً من الأمثلة اللي إحنا مثلاً بنسمعها, مثلاً
0: سألتيني أنت إيش أكتر مثال.
1: صحيح تذكرته ما بتقدر
0: صاحبتك.
1: ما فيك قليلة.
0: أنا صراحة في مثلاً هلأ يعني من كتر الأمثلة اللي أجتنا في مثل هيك عجبني, بحكي لك إذا الحب موجود تنحل كل المشاكل.
1: صح, إذا الحب موجود تنحل كل المشاكل, كبرها بتكبر وصغرها بتصغر.
0: إذا الحنية موجودة كمان تنحل المشاكل. إذا كان الحنية والحب موجودين, تخيل إذا شخص بحبك وحنون عليك فأوه أنت باللوج
1: عن جد. بتعرفي كمان شغلة تبعت حدي له أسبوع هيجي بعديها ندمان. تتذكريها هاي؟ مش أسبوع أسبوع يا جماعة. هاي كمان الفكرة اللي الشباب والبنات مقتنعين فيها, أنه أنا لما يكون في عندي جفا وأنا أكون بعيد وأبعد عنها وتبعد عني, هذا الإشي رح يخليها ترجع إلي بتركض, وهو رح تخليه يرجع لي معتذر. هذا الحكي مو صح. ممكن تزبط مرة مرتين اللي هو يغلبهم الشوق وتصير, بعدين بصير جفا, بتصير القصص إنه كل مشكلة بدها تصير, بصير التنين بدهم يبعدوا, ببطل فيه للبعد قيمة. يعني ببطل فيه للقرب قيمة ولا للبعد قيمة. فسواء أنت رحت أنت إجيت أنت ضليت, بصير الموضوع عادي. فلا تخلوا بينكم أي مشكلة بتصير إنه يلا أنا بدي أبعد يومين ثلاثة, بدي أبعد أسبوع, بدي أبعد شهر.
0: بريك.
1: مش كل مرة بتسلم الجرة. وقصص البريك هاي ممكن تصير أحيانا, الواحد بنضغط زيادة بيكون بحاجة لإلها. بس في ناس عن جد أنا هلا عم بشوف علاقات يعني في قمة السوء, انه انا بس كل ما انا اتضايق وازعل يلا خليني ابعد خليني اختفي. في بنات مثلا او شباب بيستغلوا الفكره انه انا مثلا بدي اطلع بدي اسافر, فبعمل مشكله قبل
0: فعليا في كثير
1: عشان اختفي مثلا. فهاي القصص من متى يا جماعه؟
0: حتى بعدين في بنات متزوجين بيخلقوا مشكله عشان يروحوا يناموا عند اهاليهم عشان يطلعوا ما بدهم ويروحوا ما بدهم.
1: صحيح,
0: كان مخنوقين. بس وصلنا مسج من جود علقت على المثل تبعي بتقول لك لا الفقر إذا دخل من الباب بهرب, الحب من الشباك, والحب ما بحل أي شيء.
1: والله اللي بحبك اللي بحبك بضل معك شو مكان وضعك, وهو بحط إيده بإيدك وبقويك. انسي كل إشي. والله مش معناته إنه أخذ حدا مش قادر يتنفس, بس عادي إحنا يعني إحنا بنرفع بعض بالآخر. عشان هيك دائما الواحد يكون يعني شريكه الشخص اللي بيعرف يوفر, الشخص اللي بيعرف يحافظ, اللي بيعرف ينمي. مش يلا ندفع
0: بحب أغششكم
1: الذهب, هذا شيء ثاني يا جماعة.
0: يلا تخيل نسحب.
1: يلا اوكي حبيب. كم الرابح معنا اليوم؟
0: قديه جود رابح؟ 5.
1: يا عيني. اوكي خلينا نشوف. ايهاب الف الف الف مبروك. طبعا اسم العيلة غير موجود, بس ايهاب اول رابح.
0: هاي جود عم بتسجل وتتواصل معهم كلهم. كان رايك فوريا قصة حب لا تنتهي
1: بموت عليه. محمد شمس ألف مبروك, مبروك يا محمد. بصراحة محمد اليوم بستاهل, أعطانا ثلاث أمثلة حلوين
0: صراحة.
1: صح ولا لا؟ أبدع. أوكي اسمه الثالث. أنا بتفرج عشان أخذ الورق مش عشان أغوش شيهم مسكرين تخوتوش
0: خشاشة
1: مش بقلوش أنا صغيرة يا رن
0: بس هم ما في مجال
1: ركزين ما شاء الله كل دنيا شايفة. أوكي علقت هاي الورقة
0: هات أفتح علي
1: خلص هي زيد علي ألف مبروك يا زيد ألف ألف ألف مبروك يا زيد. يلا مين كمان؟
0: طيب لك اثنين
1: بدك تسحبي اثنين؟
0: لا
1: ماشي ختام ختام بس مش قادر أقرأ اسم العيلة جلاء. المهم ختام كمان ربحت معنا هاي أول اسم بنت. آخر اسم معنا لا اليوم. أوكي محمد بني مصطفى ألف مبروك يا محمد. ختام إيهاب كمان زيد علي ومحمد شمس بحتوا معنا هيك وجبات من بيتزا القيصر اليوم صحة وعافية بتقدر تطلبوهم من أي وقت. وخلصنا ولا لا؟
0: خلص مشوارنا معكم لليوم نشوفكم بكرة بنفس الموعد.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. ارتفاع الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي إلى 26 مليارا و100 مليون دولار في نهاية حزيران. انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق وفق وكالة رويترز. أنباء عن وقوع إصابات بين عناصر الشرطة السورية بالانفجارين في دمشق وفق مراسلة المملكة. الرئيس الشرع يستقبل نظيره الفرنسي في القصر الرئاسي بعد سماع ذوي انفجارات في دمشق. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق. السعودية أجرت محادثات أولية مع دول مجاورة لمساعدتها في نقل النفط إلى خارج مضيق هرمز.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟
2: ها.
1: يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net، القصة وما فيها. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر،
6: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملاءان بلاء لعص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في دمشق ويؤكد وقوفه وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب سوريا ورفضه جميع أشكال العنف والإرهاب. الأردن يجدد التأكيد على موقفه الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. انفجار مجموعة عبوات ناسفة بالقرب من فندق يقيم فيه الرئيس الفرنسي في دمشق. الرئاسة الفرنسية تؤكد سلامة ماكرون واستمرار زيارته لسوريا بعد انفجاري دمشق. إصابة 18 شخصا بينهم 4 من أفراد الشرطة في انفجاري دمشق. الولايات المتحدة تجري محادثات بشأن الإنتاج المشترك للصواريخ في أوروبا.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أفهم، معك بالصوت والصورة.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجلو بها قلوبنا وتنور بها أبصارنا وتحفظ بها أفئدتنا، وعلى آله وصحبه وسلم يا مولانا تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. اليوم بدنا نمر على أمر واجب على كل مسلم، هو ضرورة اجتماعية. اللي تركوا أعرض عن الجنة، بدنا نكسر ونحطم الحاجز اللي بيمنعنا من أداء هذا الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى افترض علينا، واللي عاقبته لمن تركوا وخيمة ومعيقة عن دخول الجنة. أحيانا إحنا بنحط في حياتنا حواجز وبنفكر إنها بتريحنا، أو بنفكر إنها بتنصرنا على الطرف الآخر. حاجز اجتماعي، مشكلة شخصية، مشكلة نفسية، مشكلة قلبية، لكن هاي المشكلة وهاي الحاجز اللي احنا بنحطه تجاه الآخرين أو في معاملاتنا مع الآخرين إنما يكون حاجز عن دخولنا الجنة، يجلب سخط الله سبحانه وتعالى. فإحنا اليوم بدنا نتخطى حاجز مهم جدا، ربنا سبحانه وتعالى وعد بمن فعله أن يصله وبمن تركه أن يقطعه. هذا الحاجز إذا أنت منعته ووضعته بيكون مصيرك النار والعياذ بالله، وإحنا بدنا يكون مصيرنا الجنة. وما بسر أحد أن يدخل الجنة وأخوه يدخل النار، وما بسرك أنت إنك تدخل الجنة لحالك. وإحنا مهمتنا في المجتمع هذا كله الناجي منا يأخذ بيد أخيه، يأخذ بيد أخوه إلى الجنة. اللي بيشوفه مقصر بينصحه وبينهاه وبيوقف معه وبيأخذ إيده. قال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالم؟ قال: أن تأخذ بيده، يعني تمنعه عن الظلم. وإحنا اليوم بدنا نأخذ بإيدين بعض إن شاء الله جميعا، حتى ندخل كلنا في رحمة الله وفي رضوانه وفي جنته. لأنه الإسلام عنا مش منظومة فردية كل واحد لحاله، لا، ولا حرية شخصية كل واحد لحاله. هذا الإسلام قائم على الجماعة. لاحظ، بنصلي مع بعض وبنصوم مع بعض وبنحج مع بعض، ثلاثة من أركان الإسلام الخمسة بنفعلها بشكل جماعي. وهذا بدل على أنه ديننا دين جماعي. حتى أنت في صلاتك شو بتقول؟ بتقول اهدني ولا اهدنا؟ بتقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبصلاة الفجر لما الشيخ يقنت فيكم شو بيقول؟ بيقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. ولا بيقول: اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. كلنا يا رب مع بعض، كلنا مع بعض. ولما ربنا سبحانه وتعالى مدح المهاجرين ومدح الأنصار، ثم مدح الذين من بعدهم فقال: والذين جاءوا من بعدهم. إحنا يقولون: ربنا اغفر لنا كلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. كل إشي جماعي، ديننا جماعي. شوف كيف الله سبحانه وتعالى فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، والله عمل اجتماع أسبوعي للمسلمين في صلاة الجمعة، اجتماع واجب. عمركم شفتوا اجتماع ملتزم به أحد من الخلق مثل اجتماع يوم الجمعة؟ كل الناس تجتمع في المسجد، اجتماع أوجب الله سبحانه وتعالى، وبيحترموا كل المسلمين وبيروحوا له كل المسلمين. وحتى في أحيانا تلاقي واحد ما بيصليش إلا يوم الجمعة. اجتماع ربنا سبحانه وتعالى فرضه ليش؟ لأن المسلمين لازم يكونوا مع بعض، وحتى في الجنة بيدخلوا مع بعض. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء، جماعات مع بعض. فيش واحد إذا عمل بيدخل الجنة لحاله، ولا واحد يحاسب بس لحاله. ترى أنت تحاسب عن نفسك وعن من تعول في جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته ومسؤول عن جماعته، والرجل في بيته راعي ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤول عن ما استرعاها الله سبحانه وتعالى عنه. في شيء جماعي بقول لك خذ بإيد أخوك وروحوا مع بعض على الجنة. واللي ما بيلتزم رح يتحاسب، الأب رح يتحاسب إذا بنته بتطلع بمظهر مخالف للشريعة. الأب رح يتحاسب، والأخ رح يتحاسب، والزوج رح يتحاسب على ضياع دين بنته ومرته وأخته وأمه. والأم ستحاسب على عدم تربيتها لابنها. في نظام جماعي، كلكم بدكم تأخذوا بإيدين بعض إلى الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، مش واحد، وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ففي حواجز إحنا بنحطها قد تمنعنا من الجنة، يمكن أنا مش شايفها بس أخوي شايفها، بده يحكي لي، بده يحكي لي أنت في حاجز يحجز بينك وبين رضا الله وجنته. هذا الحاجز بدك تنزعه وتشيله. ممكن يكون حاجز كذب، ممكن يكون حاجز نميمة، ممكن يكون حاجز كبر، ممكن يكون حاجز قطيعة، ممكن يكون حاجز ربا، خمر، عدم صلاة، إلى آخره. الناجي منا واللي موقعه كويس بده يأخذ بإيد أخوه وينصحه. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب منا إن نصحب الشخص الكويس. وربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لأنه بعمره ما نصحني نصيحة لله. الصاحب اللي ما عمره نصحك نصيحة لله ما بدك إياه. الصاحب اللي بيأخذ بإيدك إلى المعاصي ما بدك إياه. الصاحب اللي بيأخذ بإيدك إلى الله امسك فيه وتعربش فيه. ولا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. وشوف صحبة النبي شو بتسوي. رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بيشرب الخمر، وبيجي عليه 4 شهود ويحد حد الخمر ويجلد. المرة الأولى، المرة الثانية يجلد أمام الصحابة، والمرة الثالثة بيجي على النبي بيجلده، والمرة الرابعة واحد من الصحابة زهق منه وحزن عليه، عصب لأنه هذا شاغل النبي. أنت بدك تشغل النبي في قزازة الخمر؟ فقال الله يلعنك من كثر ما بيجوا فيك ويقيموا عليك الحد من أجل الخمر، كل يوم تشرب خمر، الله يلعنك. كويس؟ حكى كلمة غلط. شو الدافع؟ الدافع إلها حزنه عليه وشفقته بالنبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي مش فاضي غير لإلك؟ مين اللي وقف جنب هذا الصحابي؟ اللي وقف جنب الصحابي النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبه. ما هو اسمه صحابي. صحيح إنه متلبس بشيء حرام، متلبس بشيء لا يرضى الله سبحانه وتعالى بل يبغضه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف معه لأنه الناجي منا بده يأخذ بيد أخيه ويسحبه إلى الجنة. ما بتركه على معصيته، ما بقول له الله يلعنك روح أنت.

أنا أشهدك وبشهد كل الموجودين أنني لن أعود إلى شرب الخمر أبدا. وتاب الصحابي وما رجع أبدا يشرب الخمر. شوف كيف الناجي منا بيأخذ بيد أخيه، اللي بيشوف أخوه واقع في مشكلة تحجزه عن رحمة الله وعن جنة الله وعن رضوان الله، وتجلب إله سخط الله. ما يرضى ويسكت، ما يرضى ويسكت. الصاحب لما تشوف صاحبك ماكل ورثة أخته لا ترضى. الصاحب لما يشوف صاحبه ما بيصلي ما ترضى. قل له لا تستحي إنك تؤمر بالمعروف، قل له يا حبيبي صلي، قل له الصلاة ما هي 5 دقائق طهارة بدن ونظافة ثوب ورياضة، رياضة جسم وصلة روح بالله سبحانه وتعالى. قل له ربنا بستناك، ما بدك توصله. فالناجي منا يأخذ بيدي أخي. بدنا نعلم أنفسنا هذا الشيء. شوف الصحابي لما سمع كلمة حنونة قال له يا رسول الله والله عمري ما برجع، والله ما برجع، هاي شفقتك فيا وأنا العاصي وبدك تأخذني مع أني أذنبت مرة ومرتين وثلاث. الناجي منا يأخذ بيدي أخي. اليوم في حاجز اتكلم عنه أخونا أبو محمد عامر الرجوب في برنامج الصبح، برنامج بصوتك، موضوع جدا مهم جدا مهم، وقاعدة أساسية من قواعد الدين. لو واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وبالمسجد بالصف الأول وكل الناس بتحترمه وبتحبه وعلاقته بالناس ممتازة، لكنه بيعمل عمل واحد، هذا العمل ما رح يدخله الجنة. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مين؟ عاق. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم وعاق لوالده، والاثنين في معنى واحد. فمهما كنت بتعمل من الأعمال، بتصلي بتصوم بتزكي بتصلي النوافل وبتقوم الليل والناس كلها بتحبك لأخلاقك، لكن بتعمل عمل واحد، لن يدخلك الله الجنة بهذا العمل. إيش هو؟ لن يدخل الجنة عاق، ولن يدخل الجنة قاطع. قالوا قاطع رحم. أختك اللي بتستناك ترن عليها تليفون وتطمن عليها، أختك اللي بتستناك سنوات عشان تحكي معها، أخوك اللي تاركه وما بتحكي معه، أمك اللي مش مسئل فيها، أبوك اللي مش مقدر تعبه، لا يدخل الجنة قاطع. إحنا ليش بنصلي وبنصوم يا إخوان؟ إحنا ليش؟ إحنا أنا محمد العبادي ولا فلان الفلاني ليش بصلي؟ ليش بصلي 5 صلوات؟ ليش بصوم شهر رمضان؟ ليش بيحاول يتجنب الحرام قد ما بيقدر؟ ليش بيحاول يتزود من الصالحات قد ما يقدر؟ ليش؟ ما كله عشان ندخل الجنة، مش هيك؟ لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة عاق. الجنة لله سبحانه وتعالى، بيعطيها لمن يشاء وبيمنعها عمن يشاء، وكتب على نفسه سبحانه وتعالى ألا يدخلها عاق ولا يدخلها قاطع رحم. يا ترى قديش ببلاد المسلمين وبأسرهم وبعائلاتهم وببيوتهم عدد من الناس اللي بيقطعوا أرحامهم، وهو بيصلي وهو بيصوم وبينادوله يا حج، ترى بينادوه يا حج لكنه قاطع رحم. عشان نكون بالصورة، منهم الأرحام، الأرحام لما نحكي إحنا الأرحام، منهم الأرحام، الأرحام هم الأقارب كالجدات والأجداد والخالات والعمات وأولاد الأخوال والأعمام كل هذول من الأرحام. أي شخص قريب لك من جهة الأب أو من جهة الأم هو من أرحامك، سواء كان يرث أو لا يرث. وأولى الناس بالوصلة هم الآباء والأمهات. نحكي عن الآباء والأمهات في صلة الأرحام لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.

0: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
3: ها.
2: يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. أولى الناس بالصلة هم الآباء والأمهات. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر علاقة الإنسان بأبو أمه شو قال؟ قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أولى الناس بالصلة من جهة الأرحام أبوك وأمك. أبوك اللي بيطلع من الصبح عشانك وعشان إخوانك، يجيب مصروفك ويأمن عيشتك وحياتك وينفق عليك في جامعتك عشان تكبر وتتربى وتكون في أحسن ما يكون. وأمك اللي بتطبخ وبتغسل وبتجلي وبتحرق دمها عشان تكون أنت أحسن واحد في الدنيا كلها. أولى الناس بك أبوك وأمك. قال يا رسول الله من أحق الناس بصحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. هذول أحسن الناس في حياتك. وصلة رحم الإنسان واجبة، وجوب بإجماع العلماء. ومعنى الصلة الزيارة لمن استطاع، أو المراسلة لمن لم يستطع، والإحسان للمحتاج منهم للي بيستطيع. فاللي بيعرف إنه في من أرحامه فقير وجب عليه إعانته إذا كان غني، واللي بيعرف إنه من أرحامه مريض يجب عليه مساعدته أو القيام على شأنه إذا بيقدر، أو مواساته على أقل تقدير. واللي بيعرف إنه رحمه عنده فرح أو ترح أو مريض أو محتاج أو بده أي شيء مساعدة وهو قادر ويمنع عن أرحام ذلك، فهذا اسمه قاطع للأرحام، وهو مرتكب بإجماع العلماء كبيرة من الكبائر. وصلة الأرحام درجات، في من يصل رحمه بشكل متقارب بالمال وبالمواساة وبكل أنواع الصلات وبالزيارة ولا ينقطع عن أرحامه أبدا، فهم خير الناس، الله يجعلنا منهم ويغفر إلنا تقصيرنا. لكن شو ضابط صلة الرحم من قطيعة الرحم؟ الضابط أن لا يشعر الرحم بإيش؟ بالجفوة منك. في بعض العائلات عادي، يعني مثلا معتادين إنه كل شهر يشوفوا بعض مرة، مثلا في بيت العيلة فرضا، لما يشوفوا بعض خلص الأخت بتطمن والأخ بيطمن وما بيشعر إنه في جفوة بين الأرحام. في ناس من مشاغلهم وحياتهم وطبيعتها بالأعياد والمناسبات ورمضان والأفراح والأتراح، إذا غاب الأخ أو الأخت أو القريب أو الرحم عن هذه المناسبة القريب بيشعر بجفوة، إذا شعر بجفوة انقطعت رحم. الضابط إنه ما يشعر الشخص المقابلك ممن هم من أرحامك بالجفوة، إنك أنت مجافيني ومش سائل عني، أنا مرضت ما زرتني، أنا صار عندي ابني نجح بالتوجيهي ما أجيتني، أنا كنت محتاجة ومريضة وإنت ما سألت عني، إجا رمضان وما حكيت معي تليفون، إجا العيد وجهزت المعمول والقهوة وما زرتني ولا سألت عني. وأنا شفت موقف بحياتي لما أتذكر وبتذكر قديش إن هالدنيا يعني سبحان الله ما إلها قيمة. أخ متهاوش مع أخوه ومجافين بعض ومش سألنين في بعض، الكبير منهم حاول يصلح مرة مرتين ثلاث، لكن الصغير للأسف يعني كان عاق وقاطع. وفي يوم من الأيام الأخ الكبير بيمرض مرض مفاجئ ويتوفاه الله، وبالمسجد وأخوه مسطح وملفوف ويجهز للصلاة عليه بيجي الأخ هذاك الثاني القاطع، ويا أخوي سامحني ومشان الله، والله يقطع المصاري، والله يقطع المشاكل، والله يقطع مش عارف إيش، بالله عليك تسامحني وحقك علي، وأنا اللي أنت كنت كويس وأنا اللي مش كويس. بعد إيش؟ بعد إيش؟ بعد إيش؟ خلص، ما هو اللي قطع قطع، إحنا نستنى هاي اللحظة؟ اللي متهاوش مع أخوه أخته، اللي ماكل حق خواته ومش زائل فيهم، مستني هاي اللحظة تيجي عشان يتذكر إنه على ذنب عظيم وعلى خطر عظيم وإنه ضيع أرحامه؟ لا، فالصلة واجبة، وتركها من أعظم الكبائر اللي بيفعلها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله سبحانه وتعالى ساوى بين الإفساد في الأرض. شايفين اللي بيسووه اليهود هسه؟ شايفين اللي بيسووه في اليهود في المسلمين من الفتن، من الفتنة بينهم والتقتيل فيهم في غزة وفلسطين؟ الله سواها مع قطيعة الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الآية خطيرة، الآية مصيبة على قاطع الرحم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله أمرك إنك توصل أشياء منها الأرحام، ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من كان يؤمن بالله، اللي بيؤمن إنه الله موجود وفي يوم آخر وسيحاسب، فليصل رحمه. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما دخل المدينة المنورة، أول شيء تفوه به صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أما قاطع الرحم فبالإجماع قد ارتكب كبيرة من الكبائر. كيف بيحصل قطيعة الرحم؟ تحصل بوحشة القلب والتنفير من الطرف المقابل، وترك الإحسان إما بالمال إذا كانت الحاجة نازلة، أو بترك الزيارة بدون عذر، أو ترك السؤال بالإطلاق. هذا كله تحصل به قطيعة الرحم. فاللي ينبغي على الإنسان الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، حتى لو رحموا قطعوه، أن يصلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا شو يعني الصلة، قال: ليس الواصل بالمكافئ. شو يعني المكافئ؟ يعني والله أرحامي وصلوني بوصلهم، إجوا علي بأفراحي بزورهم بأفراحهم، إجوا علي بأتراحي بزورهم بأتراحهم، إجوا علي بالعيد بزورهم بالعيد، سألوا عني بسأل عنهم. لكن اللي صار عندي فرح وما إجاش، سواء لظرف أو بدون ظرف، هذا شو أمرك الله سبحانه وتعالى؟ إنك تقطعه؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، الذي إذا وصلك وصلته، وإذا قطعك قطعته، ولكن الواصل من يصل رحمه إذا قطعه. النبي عليه الصلاة والسلام كان بأسفاره يعمل قرعة، كل سفرة يعمل قرعة ويأخذ معه واحدة من نسائه رضوان الله تعالى عليهن جميعا، أمهات المؤمنين. وفي يوم من الأيام في السنة الخامسة للهجرة، في غزوة بني المصطلق، النبي عليه الصلاة والسلام عمل قرعة، فالقرعة طلعت على السيدة عائشة رضي الله عنها. وكانت السيدة عائشة يعني لساتها في ريعان شبابها، بعد صغيرة السن، وكانت تحمل على هودج. تعرفوا الهودج اللي بيكون يعني زي خيمة صغيرة فوق ظهر الجمل، تحمل به السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وفي يوم من الأيام لما انتهت الغزوة، الجيش بده يرجع للمدينة، ف فنزل الجيش بمكان حتى يبيتون. بالروايات بيقولوا عرّس الجيش، عرّس يعني بات. فلما كان الليل السيدة عائشة تفقدت حالها، يعني عند الفجر تقريبا، قبل الفجر بعد الفجر بشوي، ولا في قلادة كانت مخليتها من أختها أسماء بنت أبي بكر مش معها. فنزلت من الهودج وراحت تدور عليها. أثناء ما هي منشغلة بالبحث عن القلادة وإنها تدور على القلادة عشان هاي لأختها، يعني استعارة مستعيرتها، الجيش قام والهودج ارتفع ومشى الجيش شوي شوي شوي، ولا السيدة عائشة إيش وجدت القلادة، فأجت تركض بدها تلحق في الجيش، ولا الجيش طالع ماشي. كان في صحابي اسمه صفوان ابن المعطل، هذا الصحابي كان مهمته انه يكون اخر الجيش ويلحق فيهم بعد فترات زمنية متقطعة. ليش؟ عشان اذا حدا من جيش المسلمين نسى شيء، اذا ضاع شيء، اذا فقدوا شيء، يكون هو وراهم يلملم حاجاتهم ويلحقهم. فلما لحق الجيش وجد أمامه السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إيه يا أمي يا أم المؤمنين، شو القصة؟ شو في ما في؟ قالت له أنا ضيعت قلادتي ولقيتها لما أجيت لقيت الجيش روح. فقالها يا أمي اركبي وأنا بمشي حتى نلتحق بجيش المسلمين. فالسيدة عائشة رضي الله عنها ركبت ولحقت بهم. فلما وصلت المدينة بدأ المنافقين يحكوا عن السيدة عائشة رضي الله عنها، وإنها والعياذ بالله فعلت شيء مش كويس مع صفوان بن المعطل، والمنافقين بدأوا ينشروا الخبر. شهر كامل والناس تتكلم في عرض أم المؤمنين السيدة عائشة وهي في بيتها لا تدري عن شيء، لا تدري عن شيء، حتى وصلت الإشاعة النبي عليه الصلاة والسلام. المهم في نهاية القصة نختصر الأحداث شوي، السيدة عائشة لما عرفت وجافاها النبي عليه الصلاة والسلام بكت بكاء شديدا أيام وهي تبكي، حتى جاءها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة إنه قد بلغني عنك، الناس بتحكي عنك هيك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه. فالسيدة عائشة إيش قالت؟ والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا سيدنا يعقوب أبا يوسف. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فجاء الوحي وبرأ السيدة عائشة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، وبرأها الله سبحانه وتعالى. الآن لما برأها الله كان من الذين تحدثوا في عرض السيدة عائشة واحد اسمه أثاثة ابن مصطح. هذا شو قصته أثاثة؟ كان ابن خال أو خالة السيد المبجل العظيم أبو بكر الصديق، وكان في له قصة مع أبو بكر الصديق راح نتكلم عنها لكن بعد الفاصل. خلينا نطلع الفاصل ونتكلم فيه تكملة قصة حادثة الإفك وشو علاقتها بصلة الرحم. نطلع فاصل نرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار أداء قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن، مستقبلك قيادتك زيكر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: ملأان بلا عص لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: ويترك أثر،
5: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
6: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، والكلام كان عن حادثة الإفك وكيف تكلم بعض المنافقين في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لما برأ الله سبحانه وتعالى السيدة عائشة، كان من ضمن الذين تحدثوا فيها وتكلموا في عرضها واحد اسمه أثاثة بن مصطح، وهو قرابة لسيدنا أبو بكر، وسيدنا أبو بكر كان يصل أرحامه وصلة عجيبة، وكان ينفق عليهم، اللي محتاج مساعدة يروح عليه ويساعده، الفقير يواسيه بماله، اللي محتاج زيارة ورعاية يرعاه، وكان هذا أثاثة رجل فقير، فكان سيدنا أبو بكر يعطيه زي راتب شهري يسلك حاله ويدبر أموره وينفق على نفسه وولاده. فلما تكلم في عرض السيدة عائشة وبرأها الله سبحانه وتعالى، قال والله ما بنفق عليه أبدا، عمري ما رح أرجع أنفق عليه، هذا واحد بتكلم في بنتي وأنا اللي بنفق عليه، انسى بنتي، يتكلم في أم المؤمنين، هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما برجع بنفق عليه ولا بيعطيه شلن ولا قرش ولا درهم. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا درس بواسطة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. وشو بيقول؟ ربنا ينزل قرآن، سيدنا جبريل يجي على النبي عليه الصلاة والسلام ويبلغه الوحي، قال الله تعالى ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لما سمع سيدنا أبو بكر هاي الآية قام فورا من مجلسه وقال بلى أحب أن يغفر الله لي، وراح لأثاثة وأصلح مع أنه الغلطان، مع أنه الغلطان، وأمر له بعطاء وصار يعطيه ضعف اللي كان يعطيه. آية كانت كفيلة أنه سيدنا أبو بكر يغير حاله مع الجرم اللي ارتكبه هذا الرجل، ارتكب جرم، تكلم في عرض أم المؤمنين، تكلم في عرض زوجة النبي، تكلم في عرض قريبه، وسيدنا أبو بكر أفضل الخلق بعد رسول الله في هذه الأمة. أيوة، مع هذا سيدنا أبو بكر كيف عامل الأرحام؟ قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعك وصلته. يا رب نوصل لهاي المنزلة الرفيعة من الإحسان إلى الخلق والناس. اليوم الشيطان أحيانا شو بيحكي للإنسان؟ بيقول لك فلان أذاك لا تزوره، فلان لا يزورني ولا أزوره، خلص بدعوى المقاطعة بالإثم، وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيش؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إيش يعني؟ يعني ادفع الغضب، ادفع الشر، ادفع الجهالة، ادفع الظلم بالصبر والمعاملة الحسنة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لصلة الأرحام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول وما من أحد فينا إلا بحب إنه ربنا سبحانه وتعالى يطول عمره مع الصحة والبركة في الوقت ويرزق من خيري الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى بده ينعم عليه بيصل رحمه، اللي ربنا بده يكرمه في الدنيا والآخرة بيكون من الواصلين للأرحام. قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. أما قاطع الرحم والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أجدر عقوبة تنزل بك الآن غير ما سوف تحاسب عليه يوم القيامة البغي، يعني الظلم، تظلك تظلم الناس، تظلم زوجتك وأولادك وأبنائك وآبائك وأمهاتك والناس من حولك، وتظلم اللي بيشتري منك واللي بتعامل معك. إن من أشر الناس من يتقيه الناس لفحشه، كثير بظلم الناس بتتقيه بتلاقي بتتجنب تحكي معه، بتتجنب بتمزح معه، بتتجنب بتخالطه لأنه ظالم وفاحش، هذا أظلم الناس. اثنين، قاطع الرحم، ما من عقوبة أجدر أن تنزل بالإنسان في الدنيا، يعني يعجل له العقوبة قبل الآخرة ونصيبه فيها من الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. وقال عليه الصلاة والسلام ذنبان معجلان لا يؤخران، البغي وقطيعة الرحم. بالإضافة إلى الحديث اللي تكلمنا فيه في بداية الحلقة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقالوا لا يدخل الجنة أي أنه يؤخر، يعني لو كان من أهل الصالحات وبيعمل صالحات وبصوم وبصلي وموحد وأموره تمام، إلا أنه عنده هذا الذنب يؤخر فيعذب بمقدار ما يكتب الله تعالى له من قطيعة الرحم، وبعدين بيدخل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل رحمه. السيدة خديجة رضي الله عنها لما نزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء الوحي وفزع النبي إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، شو قالت له؟ قالت له أبشر والله إن الله لن يخزيك، إنك لتصل الرحم. أول شيء حكت السيدة خديجة لسيدنا محمد عشان ربنا ما رح يخزيك لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنت رجل تصل أرحامك، لا تخاف لا تخاف، أنت رجل تصل أرحامك، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتكسب المعدوم، يعني تعطي الفقير وتقري الضيف، اللي بيجيك ضيف بتكرمه وتعين على النوائب، اللي في عنده مصيبة بتروح بتساعده، الله ما رح يخزيك. لكن الشاهد أول شيء ذكرته السيدة خديجة أنه يصل الرحم. ومن مواقف النبي عليه الصلاة والسلام في صلة أرحامه، في أخت للنبي بالرضاعة اسمها الشيماء بنت الحارث، هذه الشيماء رضعت مع النبي عليه الصلاة والسلام في مراضع بني سعد، يعني أيام سيدتنا حليمة السعدية. ففي أحد الغزوات يوم حنين وقعت في الأسر، ما بيعرفوا إنها أخت النبي من الرضاعة، فلما أخبرتهم قالت لهم ترى أنا أخو النبي، أنا أخو النبي. جاءوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي احتضنها ووسع لها وعظمها وخلع رداءه صلى الله عليه وسلم وبسطه لها وأجلسها وتكلم معها وأمر لها بالعطايا، وقالها يا أختي يا حبيبتي يا قرة عيني، تقدر تجلس عندي هون أو ترجع إلى بيت أهلك معززة مكرمة، اختاري لك الحرية. فاختارت أن تعود إلى أبنائها لأنه أبنائها موجودين في مكان آخر. فاختارت أن تكون مع أبنائها رضي الله عنها. من أجمل القصص اللي بنلمس فيها صلة الأرحام قصة سيدنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنه. سيدنا جابر ابن عبد الله كان وحيد مع 9 بنات 9 أخوات وهو وحيد، وكان رضي الله عنه مع أبوه ينفق على خواته يديروا بالهم عليهم. في غزوة أحد مات أبو جابر رضي الله عنه، صار جابر وعنده 9 أخوات، وكان جابر شاب في مقتبل العمر يعني لساته شباب بده يتجوز ويشوف حياته. فلما أراد أن يتزوج وهو عنده 9 أخوات راح دور على امرأة ثيب في المدينة. شو يعني ثيب؟ يعني متزوجة وأرملة، خلاص زوجها مات وهي كبيرة في العمر، وطلبها وتزوجها. فلما شافوا النبي بارك له، مبارك يا جابر، شو بشر كيف الأمور، وسأل عنه النبي إيه ولا سيدنا جابر متزوج ثيب. قال له يا جابر أنت يعني شاب، ليش ما تزوجت واحدة بعمرك تلاعبها وتلاعبك وتلاطفها وتلاطفك؟ فقال يا رسول الله عندي 9 أخوات وأنا لو جبت واحدة مثلهم خرقاء يعني لسه ما عندهاش خبرة في الدنيا بدها تضيع هي ويضيعوا خواتي، لكن جبت واحدة كبيرة من أجل مصلحة خواتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شعر قديش سيدنا جابر قدم مصلحة خواته على مصلحته، وكيف إنه اختياره كان مبني من أجل صلة رحمه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه له بالبركة والخير. من قصص صلة الأرحام الحلوة الجميلة قصة سيدنا عبد الله بن الزبير مع السيدة عائشة رضي الله عنها. السيدة عائشة كانت تحب الإنفاق في سبيل الله كثيرا، شو بيجيها بتنفقه. وفي يوم إجاها 10,000 درهم، 10,000 درهم مبلغ كبير، إجتها عطية، إجتها الصبح، فما حل المساء إلا وقد أنفقتها كلها، كلها 10,000 ما ضل معها منها إشي. لما انتهت وإجا المغرب وكانوا صايمين، الخادمة اللي معها بتقولها يا أم المؤمنين ضل معك إشي نشتري إشي ناكل، ما في إشي ترى في البيت. فبتقولها لا والله لو ذكرتيني كان خبيت يعني شوي نشتري فيه لنا أكل. فلما علم عبد الله بن الزبير بأنه السيدة عائشة عملت هيك زعل وقال والله إذا فعلت مثل هذا بدي أحجر عليها، إذا فعلت مثل هذا بدي أحجر عليها. إيش يعني؟ يعني أخليها ما تطلع ولا تنفق ولا تتصرف إلا بإذن مني. فلما علمت السيدة خديجة السيدة عائشة بهذا قالت والله لا أكلمه أبدا. عبد الله بن الزبير بتكون خالته السيدة عائشة، فلما علم بذلك قال لا أنا ما بقدر، أنا ما بقى هاي خالتي، الخالة كالأم، وأنا بدي أقطع أرحامي لا والله. وحاول يصلحها المرة الأولى والسيدة عائشة ترفض، الثانية والسيدة عائشة ترفض، الثالثة والسيدة عائشة ترفض، كيف تحجر علي؟ أنا بدي أتصدق وأتبرع بمالي وجه الله، أنت شو بدك فيه؟ فاحتال بحيلة، جاب 2 من عظماء المدينة وخلاهم يدخلوا على السيدة عائشة يسألوها، قالنا عندنا كم من سؤال، عندنا حاجة بدنا نتكلم معك فيها يا أم المؤمنين، تسمحينا ندخل كلنا؟ قالت لهم ادخلوا. طبعا كان يدخلوا على السيدة عائشة من وراء حجاب ويكلموها. فلما أذنت لهم بالدخول وكان معهم سيدنا عبد الله بن الزبير، فلما فتحوا الباب زاح الستارة وأقبل على خالته يقبل أقدامها ويديها ورأسها ويطلب منها العفو والصفح، وهما الاثنين هذول اللي جابهم يذكرانها بالله، يا أم المؤمنين ديري بالك أنت أمنا وأنت تاج راسنا وغلط ومنك المسامحة. فلا زال يسترضيها حتى رضيت عنه. شوف كيف الحريص على صلة الرحم حتى من الرجال مع الرجال. سيدنا علي رضي الله عنه بتعرفوا زوجته فاطمة واللي أنجب منها الحسن والحسين، ولما توفيت السيدة فاطمة سيدنا علي تزوج بامرأة أخرى من بني حنيفة اسمها أيضا فاطمة، وكان له منها ولد اسمه محمد. في يوم من الأيام اختلف سيدنا الحسن مع محمد، والنبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول؟ لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرضان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الأحسن منهم هو اللي بيبدأ في السلام. فمحمد ابن الحنفية بيقول لك يا عمي هذا ابن فاطمة الزهراء، هذا سيد شباب أهل الجنة، أنا كيف أقطعه؟ كيف أتمشكل معه؟ فكتب رسالة، محمد ابن الحنفية كتب رسالة لمين؟ لسيدنا الحسين، قال السلام عليكم ورحمة الله، فإذا بلغتك مقالتي هذا فقم من مكانك وتعال فصالحني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وما كان لمحمد ابن الحنفية أن يكون خيرا من ما كان لمحمد ابن فاطمة أن يكون خير من الحسين بن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. أنت أمك بنت النبي، مين أمك ومين أمي؟ أنت أحسن مني، فلا أكون أنا خيرا منك، بل أنت اللي بتجيني وبتصالحني. فقام سيدنا الحسين من مكانه وأصلحه. في نهاية الحلقة وفي ختام الحلقة بدي أطلب من كل اللي بيسمعني وأطلب من نفسي، لو بدك تدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وترضي ربك اليوم، ابعث برسالة لأقاربك وأرحامك، خاصة من بينك وبينه قطيعة، ابعث له برسالة وصالحه وراضيه ولاطفه، واكسر النفس العنيدة لأجل الله سبحانه وتعالى، اكسرها من أجل الله سبحانه وتعالى، وابدأ بالصلح، واعلم أن خيرنا الذي يبدأ بالسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. إن شاء الله ربنا بيجعلنا ممن يكسر الشيطان ويستقبل الرحمن ويتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالصلة، فمن وصل أرحامه وصله الله، ومن قطع أرحامه قطعه الله. أسأل الله لا يقطعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
0: لكل فكرة صوت، خطوة أثر، يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي، الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
5: إلك عجاج؟
2: لا.
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يجدد التأكيد على موقفه الداعم لأمن واستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها. وزارة الزراعة تقول للمملكة إن حديقة السوسنة السوداء سيعاد فتحها في حال صوبت جميع المخالفات. وزارة المياه ردا على ما أثير عن شراء كميات إضافية من إسرائيل تقول إنها أعدت خطة بديلة لضمان الأمن المائي والمصلحة الوطنية. وزارة المياه تؤكد أن الخطط البديلة للأمن المائي تضمنت صيانة آبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة. إسرائيل تقول إن الجولة المقبلة من المحادثات مع لبنان ستعقد الأسبوع المقبل في روما. الرئيس الفرنسي يقول إنه لا شيء يمكن أن يقوض رغبة السوريين في العيش داخل بلد يتمتع بسيادة وأمن كاملين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45. مواكب عن جد.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الزراعة تقول للمملكة إن حديقة السوسنة السوداء سيعاد فتحها في حال صوبت جميع المخالفات. وزارة المياه تؤكد أن الخطط البديلة للأمن المائي تضمنت صيانة آبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة. وزير الخارجية الألماني يقول إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يحتاجون إلى أفاق مستقبلية ومشاريع الاستيطان تهدد السلام. إجلاء طاقم ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطري التي استهدفت قرب مضيق هرمز وفق وكالة رويترز. الرئيس الأمريكي يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. الإليزي يقول إن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده اياك والمود على كيفك بخريط.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها، الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
2: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن. من أرض

0: معروف.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تعبنا من الأسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. أسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا عم تسمعونا، رجعنا لكم ومكملين معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام على الهواء مباشرة ببرنامجنا. وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا حاليا مباشرة عبر يعني صفحتنا على الفيسبوك، يعني اللي هي عين اف ام أو راديو عين أو أي أو بالعربي عين اف ام، بتفوتوا علينا بتلاقونا موجودين. راح نربح 5 أشخاص من الناس اللي بتوقعوا نتيجة المباراة صح عبر الفيسبوك على الكومنتات. هلا هون في ناس بتتوقع، راح نصير نتوقع اليوم مع بعض، راح نشوف شو رأيكم بمباراة مصر والأرجنتين وتوقعاتكم بعيدا شوي عن العواطف لا يعني هاي المباراة اللي بنتمنى يا رب انه منتخب مصر الشقيق يحققها. والمباراة على البدري خلص، راح نخلص برنامج على الساعة 7 راح تكون المباراة، يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله فريق يعني أو منتخب مصر الشقيق بعملها لأول مرة بالتاريخ، ويمكن لأول مرة يعني راح تكون عن جد فعلا هي بتاريخه للمنتخب المصري إلى ربع النهائي. يا رب نتمنى.

0: برسائلكم. كثير ناس يعني اللي حاب يتوقع عادي يتوقعوا معنا على الواتساب يا جماعة، بس اللي بده يفوت على السحب يتوقع على التعليقات اللي موجودة على اللايف تبعنا حاليا على صفحتنا على الفيسبوك. اتفقنا؟ يلا شوف الرسائل اللي يعني وصلتنا، يعطيكم العافية. وين هون؟ هاي يمكن لبرنامج أستاذ عامر. هاي الملاحظات كلها احنا بنوديها عطول لبرنامج أستاذ عامر يعني، فتحياتنا لكم جميعا. نسمع أخونا بندر المراشدة. وين الرسالة؟ هيا دقيقة يلا خلينا نسمع.
1: الله يسعد مساك يا همبك.
0: على حبيبي
1: مساك، مساء عريس ديال متكتك، ومساء الكادر الجميل النشيط اللي معك، مساء المستمعين. الله يسعد مساك يا رب، ويجعله إن شاء الله يوم ختامه مسك إن شاء الله.
0: يا رب الله يسمع منك حبيبي.
1: اللهم
0: آمين. اللهم آمين يا بندر، تحياتنا لك حبيب القلب. أهلا أهلا. هلا هون في حدا عندنا على الواتساب بتوقعها 2-0 للأرجنتين. كش برا وبعيد، كشاش كشاش يا رب. أبو الجيتاوي عجبتني منك الغردقة، وليش تقول لك إياها الغردقة؟ اسمها الغردقة يعني، هيك اسمها، مش ملهاش علاقة بالآل والقلنا، باللهجة المصرية الغردقة، هورغودا صح، هورغادا أتوقع بالإنجليزي. خلاص مرة ثانية بقول لك الغردقة يا غالي. هي مصرة يعني، اسم مصر، فهيك ما لفت في المصري. على فكرة في كثير ناس بتوقعوا تعادل مصر والأرجنتين في المباراة، ويعني فوز وتفوق مصر بركلات الترجيح. هذا سيناريو كثير ناس بتوقعوه قاعدين. هاي يعني أخونا أحمد العرميط بيقول لي يا أبو الجيتاوي هون يعني نصيحة، إماطة الأذى عن مشاعر الناس أنا برأيي تعادل أجر إماطة الأذى عن الطريق، وأنت بتغير أجواء مشاعرنا وبتسعدنا. شكرا لك يا حبيب القلب، يطول بعمرك ويخليك، وإن شاء الله أموركم دائما تكون تمام 100%. أنتوا والله زي ما أنا بتعتبروني، يعني في ناس هيك بيعتبروني أنه مصدر سعادة وتسلاي وهيك، وأنا نفس الشيء والله بعتبركم مصدر سعادة وإشي أساس بيومي، شغلي اللي أنا عايش منه، أنتوا جزء منه ترى. يعني أنتوا لو طقعتوا لي بطلتوا تسمعوني، مش حدا مشغلني يا زلمة، خليكم ضلكوا تسمعوني بالله عليكم، مش عشان صار عمري 37 سنة قربت على 40 يعني تعتبروني مذيع ختيرت، بطلت الشاب هذاك تبع أيام اللي وأنا عمري 20 سنة أطلع على الهواء، لا لسه الروح موجودة والأشياء موجودة. أيوة زي مرة واحد بشوف يقول يا أخي بس أنت زمان على الهواء هيك كنت مفرفش أكثر، وحد محس تو يا أخوي أنا بطلع على الهواء من أنا عمري 21 سنة، هسه عمري صار 36 سنة، كيف يعني؟ ما أكيد حتغير. أكيد حتغير، حكبر حنضج، أفكاري حتختلف، حكي حيختلف، صوتي حيختلف، وجهات نظري حتختلف، أشياء كثير حتختلف. المهم برجع وبعد لكم، احنا الان طالعين معاكم بث حي ومباشر على صفحتنا على الفيسبوك، فوتوا حطوا توقع النتيجه، راح نربحكم 5 جوائز. طبعا يعني بكره ان شاء الله اذا بطلع معاكم على الهواء راح نعمل السحب على اللي توقعوا نتيجه مباراه الارجنتين ومصر صح، عشان نعطيهم 5 وجبات مقدمه من بيتزا القيصر اللي هو عرض التسلل. يلا نسمع هاي رساله من اختنا ام زيد.
2: السلام عليكم أخي. الله طلعت لنا، أنا والدة المريض يزن فياض.
0: تحياتنا لك أخت أم زياد، على ما يبدو هاي المشاركة مش لإلنا، لا يعني الفويس نوت هاي لأحد إخواننا المعدين لبرنامج أستاذ عامر، هذا راح نحط نوت عليها وإن شاء الله خير. تحياتنا لك وإن شاء الله أمورك كلها بتمشي ستي. أبو الجتاوي الحلوان فطير مشلتت للركب اليوم. عن جد اليوم فطير مشلتت للركب، والعشاء كشري ومنبار، الله على الكشري ومنبار. ايوه ايوه يا رب يا رب يا رب، اليوم منتخب مصر انه تكرمه ويفوز وتكون الامور تمام. اخونا هشام المغربي نسمع شو بعث لنا.
3: يعطيك العافيه جتاوي،
0: يعافي عمرك حبيبي. هلا والله انا احسن من هيك ما في
3: جتاوي. بالنسبه لمباراه الارجنتين ومصر،
0: نعم
3: شوف خلي الفويس هذا عندك وراجعني فيه بعد المباراه.
0: حلو.
3: المباراة كأنا سيناريو أنا هيك بتوقعه،
0: تتوقع
3: يعني؟ أنا أتوقع شخصي بس راح ينتهي الشوط الأول 1-0.
0: شوط 1-0 لمين؟
3: لا، وراح تعادل الأرجنتين بالشوط الثاني.
0: حلو، يعني راح ينتهي الشوط الأول 1-0 لمصر، وراح تعادل الأرجنتين بالشوط الثاني. تمام، خلينا نكمل نشوف.
3: ومصر راح تجيب الجول الثاني، راح تكون القاضية، راح تنتهي. أنا هشوف السيناريو
0: حلو
3: 1-0 بالشوط الاول لمصر، الارجنتين راح يتعادل 1-1 بالشوط الثاني،
0: حلو
3: مصر راح تجيب جول الثاني في بالشوط الثاني، راح تكون الضرب القاضي للارجنتين.
0: اها
3: هذا السيناريو راح يصير هيك بتوقعه شخصيا انا يعني، وراجعني بعد المباراة تقول لي صح ولا لا
0: يا زلمة. بعد المباراة اذا هذا السيناريو صح راح احط راح نحطه بريل ونربحك جائزة كمان، ابشر. يلا بقولنا هون ابو المغربي 1-0 بالشوط الاول لمصر، الشوط الثاني الارجنتين راح ترجع تعدل، وبرضه بالشوط الثاني راح مصر تحط الجول الثاني. حلو يلا الله يسمع منك. نسمع برضو كمان هاي المشاركة من أختنا فادية.
4: أسامة
0: هلا والله،
4: هلا
0: ستي فادية. الله يسعدك.
4: والله يا أسامة أنا نادرة اليوم
0: أيوة
4: 5 كيلو كنافة إذا مصر غلبت.
0: الله عهلنا العراقيين،
4: يا رب الحظ اليوم
0: يا رب
4: نوقف معها
0: يا رب،
4: إن شاء الله مصر تغلب
0: إن شاء الله.
4: بس توقعاتي أنه راح تكون تعادل وبعدين راح تغلب الأرجنتين.
0: أها
4: يعني هيك توقعاتي، وإن شاء الله لا يا رب توقعاتي تكون خاطئة. يا رب يا رب يا أسامة يا رب، والله
0: ندر
4: توزع 5 كيلو كنافة
0: يا
4: ومن
0: بي.
4: أغاتي
0: يا بي. يلا
4: وبتيجي تأكل أنت بعد ما تخلص بمدلين كافيه
0: بعد ما سافر أرجع من الهند،
4: بعدين أكيد بدك تتغير يا صديقي، ما هو الواحد بس يتجوز بتغير.
0: آه طبعا
4: يعني ما كلنا نفس الإشي، بس تجوزنا مو من الدنيا والحياة والمصاريف.
0: الحمد لله بالضبط. الحمد لله على كل شيء.
4: تغير يا حبيبي،
0: الله يخلي لك أحبابك وأهلك. تسلمي.
4: الضحكة الحلوة.
0: شكرا.
4: اللي غنى عليك مين اللي غنى أبو ضحكة حلوة؟ أبو ضحكة جنان.
0: سامر هذا.
4: فريد الأطرش.
0: فريد الأطرش. الله يسعدك ست فادية وخلي لك أحبابك وأهلك، وشكرا شكرا. يعني منيجي نتحلى بعد الأحد بتبعثي لنا تحلاية على الإذاعة إن شاء الله، لأني أنا يعني المباراة راح تخلص من هون لازم أكون في المطار من هون، يعني ما في من المباراة على المطار على طول، يمكن أصلا نص يعني آخر الشوط الثاني أحضره على الطريق وأنا رايح على المطار. فإن شاء الله إلى لقاء يعني معاكم إن شاء الله، إذا زي ما حكيت ترتبت الأمور. أنتوا على الساعة 4 يا جماعة افتحوا الراديوهات كأنه في حلقة، يعني من الآن بقول لكم أنا بكرة في حلقة إن الله شاء، وإن الإنترنت كان تمام واللوجيستكس كان تمام وكل إشي كان تمام، هينا كنا معاكم على الهواء. ما زبطت الأمور ما راح أترككم لحالكم، راح أطلع معاكم عبر التليفون ونقول لكم إنه يعني إحنا شوي الأمور مش ظابطة أو الإنترنت، يعني خلينا نشوف. لكن إحنا بكرة بنسبة إن شاء الله 90% أنا موجود معاكم من مدينة مومباي من الهند، راح أكون معاكم على الهواء مباشرة مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء يعني الإعلامي التجاري نيسان في الأردن، وراح نكون هناك عشان في سيارة جديدة تماما، يعني فئة جديدة من نيسان ما حدا بيعرفها وما بزبط أحكي اسمها لأنه أنا وصلتني المعلومات، لكن ما بزبط أحكي الاسم إلا بعد إعلان انطلاق أو إطلاق السيارة، لكن سيارة صدقوني أنا شفت شكلها جدا حلوة من نيسان، وخطوة جديدة يمكن تكون من نيسان للعودة إلى الأسواق بقوة. وما شاء الله يعني هم بالباث فايندر بالعديد من الموديلات مكتسحين السوق، الباترول هذا لحاله أيقونة من أيقونات يعني السيارات في العالم، لكن في نيسان جديدة راح تنزل راح تكون عن جد سيارة مرتبة. يلا هادو بلغوني كيف الوضع عندنا على الفيسبوك، تمام الناس عم تتوقع. عزيزي اللي عم بتتابعنا على الفيسبوك في عندنا 5 جوائز اللي هم من بيتزا القيصر مقدمين للتوقع الصح لمباراة الأرجنتين ومصر للي راح يتوقع صح، راح نشوف الكومنتات كلها وراح نشوف كل إشي معاكم يعني، ونشوف مين اللي راح يتوقع المباراة صح وعدد المتوقعين للمباراة بشكل صحيح، راح نسحب على أسمائهم ونربحهم 5 جوائز مقدمين من بيتزا القيصر، عشان لما تطلع إن شاء الله مصر على ربع النهائي تطلبوا من بيتزا القيصر ببيوتكم بأي مكان، تروحوا على المطعم شو ما بدكم تحضر المباراة وتنبسطوا بالأجواء العائلية الفخمة. شو راح نربحكم؟ راح نربحكم إشي اسمه عرض التسلل يا خيي. شو عرض التسلل يا أخي المستمع المحترم؟ عرض التسلل كالتالي راح يكون، هي وجبة أو عرض من بيتزا القيصر عبارة عن 3 بيتزا حجم وسط مع 1 كولسلو مع أجنحة دجاج تشيكن وينجز ويعني فرايز ولتر مشروبات غازية. هاي الوجبة بتكفي تقريبا لثلاث أشخاص أو يعني من 3 إلى 4 أشخاص بتكفي. عليها عرض على فكرة حقها تقريبا 15 دينار أو 14 دينار و85 قرش، صارت ب10 دنانير و99 قرش. تعزم أصحابك ب10 دنانير و99 قرش، يعني أصحابك ما عندك 3 عندك 4 ب11 دينار بتعمل عزومة عن جد يعني إنها بترفع الرأس. يلا 100%. هيني أنا كمان أمامي على التليفون فاتح اللايف الفيسبوك, وتحياتنا لكل اللي عم بتابعونا عبر يعني الفيسبوك, يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم جميعا. يلا هون عم أحمد البطاينة على الفيسبوك بتوقعها مصر 2 الأرجنتين 1. محمد أبو كوش بتوقعها 1 لمصر 0 للأرجنتين. ريم يعني شغنوبي بتتوقعها 3 لمصر و2 للأرجنتين. حلو. محمد هون أيضا بتوقعها 3 للأرجنتين 2 لمصر. أيضا أخونا المهندس مهند العمري بتوقعها 2 للأرجنتين و1 لمصر. رعد الكردي بتوقعها 3 للأرجنتين 2 لمصر. أوكي. ضياء الرباب عقال بسألني على الهواء يعني فايت أنه على الفيسبوك بحط لي كومنت كم تتوقعها أنت أسامة. والله أنا إنسان فاشل جدا بالتوقعات, لكن بتكون مع عواطف ولا بدون عواطف؟ مش هاي عواطف أخته لأبو جانتي. عواطف ولا بدون عواطف؟ طيب أتمناها لمصر, لكن يعني الحسابات على الورق بتقول إنه الأرجنتين هي المرجح أكثر إنها تفوز, لكن أنا أتوقعها من خلينا أضم يعني أضم صوتي لصوت الناس اللي بتوقعوها ركلات ترجيح, توقعها ركلات ترجيح ومصر تتفوق إن شاء الله يا رب. بدي أكون شوي هيك منطقي يعني مشان ما يعني ما بعرف جد ما بعرف أتوقع يعني ما عندي أي نوع من أنواع الحس أو هذا السنس إني يعني أقدر إني أتوقع ما بعرف. يلا اللي بسمعونا فوتوا علي في الفيسبوك توقع النتيجة واكتب لنا إياها على الهواء مباشرة علشان يعني تدخل معنا على السحب على 5 جوائز مقدمة من بيتزا القيصر. أخونا محمد الأسمر بتوقعها 1 مصر 0 الأرجنتين. أثير القاسم بتوقعها 3 الأرجنتين مصر 1. أوكي. وهون أختنا خولة كريشان بتوقعها 3 لمصر 1 للأرجنتين. الله يسمع منك يا رب, الله يسمع منك.

0: برضو هون عندنا التوقعات هون على الحمصي. أبو الحمصي أنا بعرفه زلمة رياضي قوي، يعني خلينا نشوف قد ايه متوقعها أبو الحمصي.
1: أبو الجتاوي إذا بدك أنا بوصلك سيدي.
0: الله يسعد قلبك. لا سيدي، على المطار الأمور تمام.
1: تبشر أنت زلمة غانم وغالي علينا والله. إذا بدك يعني أنا
0: ما بتقصر
1: دراسي والله.
0: ما بتقصر أبدا أبدا.

0: في قبل تسجيل هيو
1: ابو الجتاوي الحبيب، الله يسعد لي هالمساء ومساء المستمعين. مباراة مصر والأرجنتين يعني 3-2 للمصريين ان شاء الله،
0: 3-2 لمصر،
1: والله يعيننا عمر مرموش. بس بس ان شاء الله المصريين 3-2 فوز.
0: ايوه
1: تفرحونا ان شاء الله، نطلع هيك بالشوارع نحتفل مع المصريين
0: يا رب. ان شاء الله يا رب الله يسمع منكم ان شاء الله،
1: يعني تكون الامور تمام.
0: برضو كمان نشوف هون، احكي مسجي، انا احكي مسجي. حاضر ابو الجتاوي الغالي حبيب القلب من الجاردنز هيثم القادري، هي المسج انا فكرتها يا زلمه مهمه. حبيبنا ابو القادري الله يسعد المسل بجنن. نرجع ل لايف الفيسبوك ونشوف عدد المتوقعين معانا للنتيجة، مين عم بتوقعها معانا على الهواء مباشرة، عشان في جوائز راح نربحها للي راح يتوقعها صح. أخونا راشد الطراوني بيقول لي أبو الجتاوي كونك يعني حكيت بعيد عن العواطف، وأكيد إن شاء الله الفوز عربي مصري يا رب، بس توقع إنه تكون الأرجنتين 2-1 لمصر. الأرجنتين مرشحة أكثر بسبب خبرتها الهجومية، وجود ميسي ونموذج يعني أوبتا هذا نموذج أتوقع ذكاء صناعي، وبتوقع بشكل كبير توقعاته كانت صحيحة بشكل كبير. بعطيها قرابة 70% للفوز للأرجنتين، لكن مصر ممكن تسجل وتعمل ضغط خصوصا مع محمد صلاح والمرتدات. الأرجنتين يعني دفاعها بين عليه آخر فترة ارتباك، أو المباراة الماضية ارتباك من المباراة الماضية. ونرجع نقول يا رب الفوز عربي مصري، يا رب يا رب إن شاء الله، هذا اللي بنتمناه إحنا. هون أيضا أختنا رشا 3-2 لمصر، أيضا هون علي زهران 2-1 الأرجنتين، إحسان زيود 2-1 لمصر. أها والله الكل متفائل لمصر عندنا على الفيسبوك. برضو كمان أحمد أبو الريش بيقول لي 3-1 للأرجنتين وتحيا مصر. يا زلمه انت خليت فيها تحيا مصر. ايش يا ابو الرباب علمنك بجنن، شو ما بدك سيدي.

0: النصارى والنصارى الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا. بقول لي بس ترجع يعني بالسلامة نعمل ريبير للشاشة، والله ضروري يا ابو النصار. راح معقول راح تخلص 5-2 للأرجنتين؟ بقول لي حاضرها قبل هالمرة والله ابو النصار، وتوقعها 5-2 للأرجنتين، يعني نتيجة موجعة على اخواننا المصريين. لا ما بدنا، يا رب يا رب يفوزوا، يا رب يا رب يا ابو النصار تفائل مشان الله. ياسر ابو عريضة بقولنا 2-1 لمصر ان شاء الله. علي عبابني 2-1 للأرجنتين. زيد الحجاج 3-2 للأرجنتين. ميسون عبد الناصر 1-0 لمصر. حلو حلو حلو والله، كثير في توقعات متفائلة لمصر. هون عندنا أبو الجيتاوي أخونا مالك القيسي 2-1 لمصر أبو الجيتاوي. عندنا عبود أبو جاسم 1-0 لمصر. أخونا صلاح أبو كريم الله يسعد لي مساك يسلم عمرك حبيب القلب. أحمد شحادة 3-1 للأرجنتين. مراد حجازي مصر راح تفوز بضربات الترجيح. أحمد ربابعة 3-1 للأرجنتين وإن شاء الله تفوز مصر، اللهم آمين. عمرو صمادي 3-2 للأرجنتين. مولع التوقعات اليوم على الهواء، مولع التوقعات. أبو الجيتاوي الله يسعد لي مساك، تروح وترجع بالسلامة وأمانة الله عليك. السيارة موجودة وكبيرة، إذا مش مرتب أمورك. لا يا سيدي والله مرتب أموري، السيارة توصلني. لو تسمعكم المدام ما رح ترضى، يعني المدام مصرة بإيدها تأخذني من إيدي توصلني على لو صح لها باب الطيارة ما رح تقصر. فالأمور 100% يا أخوان، الله يسعد قلوبكم، تسلموا تسلموا. أخونا عون بيقول لي بالله عليك بنت أختي بتحبك وبتسمعك، اسمها جوليا، أعطيها تحية. تحياتنا لجوليا، والله يخليك يا رب ويعطيك كل الصحة وتكون أمورك تمام. تحياتنا أخونا عون الريان. أختنا أم إبراهيم طشمان 1-1. خالد زكريا بتوقعها 3-2 لصالح الأرجنتين. تعرف أنا هيك حاسس ممكن تكون 3-1 3-2 2-1، يعني ما راح تطلع أكثر من هيك صح؟ ملط طراوني قديت تتوقعها أنت بصراحة بدون عواطف؟ يلا راح نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا. وكل حدا عم بسمعنا اليوم في عنا 5 جوائز راح تكون يعني أو مش اليوم يعني زي ما بيقولوها بكرة بعد المباراة إن شاء الله، بس بستخلص هاي المباراة راح يعني إن شاء الله رب العالمين إنه نربحكم 5 جوائز من بيتزا القيصر. فوتوا توقعوا النتيجة على لايف الفيسبوك ويعني إن شاء الله تكونوا من الرابحين. يلا
1: على 4 روحات مع جيتاوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
3: يلا

مركز للسياحة والسفر الصيفية خلدة الجاردنز جبل الحسين مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار 06 581 45 45.

0: على عين.
1: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: لك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الزراعة تقول للمملكة إن حديقة السوسنة السوداء سيعاد فتحها في حال صوبت جميع المخالفات. وزارة المياه تؤكد أن الخطط البديلة للأمن المائي تضمنت صيانة آبار وزيادة إنتاجيتها وتجهيز وحفر آبار جديدة. وزير الخارجية الألماني يقول إن الفلسطينيين في الضفة الغربية يحتاجون إلى أفاق مستقبلية ومشاريع الاستيطان تهدد السلام. إجلاء طاقم ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطرية التي استهدفت قرب مضيق هرمز وفق وكالة رويترز. الرئيس الأمريكي يصل إلى أنقرة للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي. الإليزي يقول إن فرنسا وسوريا بدأتا عملية إعادة 51 مليون يورو لدمشق من أصول مصادرة من عائلة الأسد.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: بلأ عصر الهشم اللعب.
7: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
8: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم وأسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. زمان كان الكهف والمغارة دار
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتم عم تسمعونا وين ما كنتم عم بتتابعونا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام، ويعني صراحه شركه مواكب للسياحه والسفر من اول يوم مبلشين معانا بدهم يضبطوا مستمعينا والناس اللي عم بسمعوا البرنامج. ركز معي، اذا اليوم فيش وراك اشي وجد جاهز انك تسافر، شركة مواكب للسياحة والسفر بتحكي لك انه في عرض، يعني اللحظات الاخيرة هذا الفلاش سيل على رحلة الغردقة بكرة بتاريخ 8/7 من شركة مواكب وعلى متن الملكية الاردنية، رحلة 6 أيام و5 ليالي فقط ب 440 دينار شامل التذاكر والمواصلات والاقامات بافضل الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات. هاي اول فلاش سيل. ثاني فلاش سيل عروض اللحظات الأخيرة مع مواكب على رحلة أنطاليا اللي راح تكون يوم الجمعة 10/7، يعني كمان كم يوم من مواكب طبعا وعلى متن الملكية الأردنية، الرحلة 8 أيام 7 ليالي على أنطاليا بسعر 560 دينار شامل التذاكر المواصلات الإقامة وجميع الوجبات والمشروبات. اتصلوا معاهم وتواصلوا معاهم على رقمهم 06-581-45-45. مرة ثانية الرقم 06-581-45-45. هاي الأسعار والعروض ما بتلاقوها غير عند مواكب، وهاي يعني عروض اللحظات الأخيرة. دائما خليكم متابعين معانا عشان تاخذوا عروض اللحظات الأخيرة والفلاش سيلز بأسعار عن جد ما بتصير. 5 أيام أو 6 أيام 5 ليالي 440 دينار شامل كل إشي على الغردقة عبر الملكية الأردنية. أما أنطاليا يوم الجمعة 10/7 يعني 8 أيام 7 ليالي بسعر 560 دينار شامل التذاكر والمواصلات والإقامة بأفضل المناطق الفنادق وجميع الوجبات والمشروبات.

نرجع معاكم ونشوف اليوم في عنا توقعات يعني زي ما بيقولوها المباراة اللي راح تكون اليوم يعني مع مصر والأرجنتين مصر الشقيقة. يا رب تفوز مصر اليوم يا رب. فوتوا عنا على الفيسبوك توقعوا النتيجة على اللايف تبع الفيسبوك الخاص بإذاعة عين اف ام.

أتوقع النتيجة صح، راح يربح معنا بكرة في 5 رابحين يعني عرض التسلل من بيتزا القيصر، راح يكون يعني معنا موجود ويتوقع النتيجة صح. إذا توقعت صح راح تربح الجائزة، راح نعمل السحب على 5 متوقعين يعني صحيحين للنتيجة ونربحهم الجوائز. أيضا كمان بدنا نوجه تحية كثير كبيرة لأخونا يعني أبو ريان، تحياتنا لك مدير ومالك شركة مواكب للسياحة والسفر، الله يسعد هالمساء بجنن، ويعني شكرا على هاي العروض الفخمة اللي بتعملوها دائما يعني، وراح تكون معنا دائما خلال برنامجنا ومع راعينا شركة مواكب للسياحة والسفر. ماليش في لونه لا بعرف شلون ولا اسمع صوته، خليني ماشي على الرصيف بيدق على الباب بدق على الخشب. يعطيك العافية أبو الجيتاوي، يعني أنا حجزت على عقب عن طريق مواكب غرفتين شامل الفطور وعشاء بسعر حلو، والله طبعا من وراك أبو الجيتاوي حجزنا يعني، وبصراحة أسعر أحسن أسعار عند شركة مواكب، وإن شاء الله الرحلة تكون اليوم كمان ممتعة. تحياتنا لك يا أفنان، إن شاء الله تروحوا ترجعوا بالسلامة، أو أنتوا أصلا أوردي حكيت لي أنكم حجزتوا، بعرفش إذا رحتوا ولا لا، إذا رحتوا تمام، إذا رحتوا إجيتوا برضو كمان تمام، والله يعطيكم ألف عافية وتروحوا ترجعوا بالسلامة. يلا عقل يحبني موت ويصاحب ثاني الله يسعد مساك أبو الجتاوي، تروحوا ترجع بالسلامة، زمان عنك أبو الجتاوي، يا أهلا وسهلا. يلا نرجع على لايف الفيسبوك ونشوف يعني إذاعة عين اف ام، حطوا عين اف ام بالإنجليزي AIN FM، تطلع لكم، فوتوا على اللايف اتوقعوا معنا النتيجة الخاصة ب يعني أو اللي راح تكون خاصة بنتيجة مباراة مصر ويعني منتخب الأرجنتين. زميلنا يزن نغوي يا هلا ومرحبا، بتابعنا على اللايف قاعد. شوف التوقعات اللي موجودة معانا على صفحتنا على الفيسبوك، هون أختنا آيلة، عندنا أمل بمصر أو المغرب، يا رب كأس العالم يكون لأحد الدول يا رب، والمغرب مرشح قوي، تعرفش إذا كمان مصر تخطى الأرجنتين يعني راح يصير أكيد ما مرشح قوي للبطولة كمان للكأس. أخونا أبو عدي الخالدي تحياتنا لك، بقولنا مصر بعون الله. مجدولين صبيحي بتقولنا 2-3 لمين طيب؟ يعني ماشي خلصت 2-3 لمين؟ الأرجنتين ولا مصر؟ حطوا لنا توقعكم يا جماعة. وبرضو كمان أبو جتاوي ممكن تحية لأهلي بتابعوك اليوم عيد ميلادي، أنا وأخوي وابني بنفس اليوم، ما شاء الله ما شاء الله، الله يعطيك العافية خلي لك إياهم يا رب كلهم، كل عام وهم بألف ألف خير، وتحياتنا لأهلك أهلا وسهلا. حمز الشوبكي بقولنا أو بقولنا 2-1 لمصر، إن شاء الله النهائي المغرب ومصر، تخيل يطلع النهائي عربي يا حبيبي. أيوة

0: أخونا محمد عصفور 2-1 للأرجنتين. عماد أبو الهيجة 2-1 لمصر. عم نقرأ الكومنتات اليوم عن طريق الفيسبوك, وكل كومنتاتكم ومشاركاتكم اللي حابين تبعتونا إياها على الواتساب حطونا إياها بكومنتات على اللايف تبعنا. إحنا طالعين بث حي ومباشر الآن على صفحتنا على الفيسبوك عين اف ام. أحمد الرواجدي 2-1 الأرجنتين. محمد عموش فوز الأرجنتين 3-1. كثير ناس بتوقعوا أنه الأرجنتين تفوز 3-1. ومصطفى ضربات جزاء وفوز مصر. خالد يعني الحلاح اللي بيقولنا 2-1 لمصر. ريهام الهامي بتقولنا 3-0 للأرجنتين. معتصم عياصرة 2-1 لمصر إن شاء الله. وإسراء بتقولنا نتمنى الفوز للمصريين لكن الواقع ممكن بتوقعها 3-1 للأرجنتين. محمد عزايز بقولنا مصر 2-1 للأرجنتين. صالح بقولنا ركلات ترجيح وراح تروح المباراة لصالح الأرجنتين. أخونا يزن حتر بتوقعها 3-2 لمصر. الله يسمع منك يا أبو حتر يا رب. أبو الجتاء عز الدين العبادي بيقول لي حاس الأرجنتين راح تفوزوا بالغش. إن شاء الله لا, إن شاء الله لا يا سيدي يا رب. محمد شمس بتوقعها 2-1 لمصر يا رب. الله يسمع منك. آدم على الفيسبوك بتوقعها تعادل. وليد بتوقعها 2-0 للأرجنتين. ريماس بتوقعها 3-1 للأرجنتين. أحمد عوض بيقول لي وجهك وجه خير إن شاء الله. يسمع منك يا رب. الله يسمع منك يكون وجهي وجه خير دائما على كل إشي. أخونا أبو عجرم بيقول لي 3-1 للأرجنتين. أبو الجتاوي قلوب كتير عاشقين وما همنيش. أحمد نعيمي بيقول لي أنا حلمت حلم إنه مصر فايزة. مش دائما الأحلام تتحقق, وبعض الأحيان كمان الأحلام بتتحقق. الله يحقق هالحلم يا رب. قول آمين. ليث القيسي شوف الواتساب. طب ابعت لي هون. ابعت لي هون. 3 لمصر إن شاء الله, 2 للأرجنتين. أوكي هات نرجع نسمع رسائل الواتساب. نسمع هاي الرسالة الصوتية. يلا.
1: ازيك يا عم وسامة؟
0: هلا يا سيدي. أنا تمام الحمد لله.
1: والله يا عم وسامة احنا بنسمعك كلنا في مصر وكلنا سامر بنحبك.
0: أيوة.
1: كلنا بنتمنى ان المنتخب المصري يفوز النهاردة.
0: أيوة.
1: وإحنا متشكرين للشعب الأردني إنه كله واقف جنبنا.
0: الأردني.
1: وبنحب نقول له يا زلمه اطلع اطلع انت يا زلمه اطلع فوت علي انت.
0: لا لازم يطلع العرق الأردني. ها حط لنا يا مصر بتعمليها ازاي بالله يا ضياء. تعمليها ازاي مع سامر سبحان الله. أيوة ولعت. أيوة حط لهم مصطفى كامل خلاص عشان اليوم جد نقول خلاص خسرنا.

حكام أردنيين على رأسهم الحكم أدهم المخادمة، اللي مبارح كان الكل متوقع أنه الولايات المتحدة الأمريكية تفوز بالغش التحكيمي أو يعني بأي طريقة على بلجيكا عشان تتأهل، ويعني بعد تدخل ترامب والتدخل السياسي اللي بصير يمكن لأول مرة بتاريخ كرة القدم يا زلمة، ولا مخلي إشي إلا بتدخل فيه بده يفرض اللي بده إياه عليه، سبحان الله كيف. بس إن شاء الله بنخلص. بس على كل الأحوال تحياتنا لكابتن أدهم مخادمة، تحكيمه كان رائع. أنا أتوقع أنه تعرض لضغوط يعني أيضا ضغوط المباراة، ويمكن هاي من أصعب المباريات اللي كان يمكن تحكيمها، لكن للأسف يعني لكن مش للأسف للأسف أنه توقعات الناس ما زبطت بأنه أمريكا تفوز على بلجيكا، نظرا لأنه التحكيم كان جدا محترم كان جدا نزيه. فتحياتنا للكابتن أدهم مخادمة على هذا التحكيم، وأمريكا ودعت البطولة الحمد لله رب العالمين هم ودعوا البطولة، ويعني بلجيكا فازت وتأهلت لربع النهائي.

كثير كبيرة للكابتن حسام حسن اللي يعني في ظل الناس اللي ناس أهلنا بغزة والعذاب اللي عم بذوقه أهلنا بغزة ما بعده زي ما بيقولوها الحرب اللي على أهلنا بغزة، الله يا رب إن شاء الله تكون يعني أمورهم تمام. شكرا جزيلا له لأنه عم بتذكر أهلنا بغزة بتذكر أهلنا بفلسطين سواء بحمله للعلم الفلسطيني لتذكير الناس بمعاناة الشعب الفلسطيني، وأيضا خلال المؤتمر الصحفي اللي كان يوم أمس اللي تحدث فيه على أنه في ناس في العالم احنا عايشين وبنروح وبنيجي وكذا، لكن في ناس بالعالم يفتقرون لأدنى مستويات العيش والحياة الكريمة بما معناه اللي هم أهلنا بغزة اللي دعا كل الناس وكل العالم. ويعني بتعرف انت مؤتمر صحفي بكأس العالم وأمام الأرجنتين مئات ملايين الأشخاص متابعينه بكونوا، فيعني استذكر فلسطين وقال بأنه يعني تحية لأهلنا بغزة وتحية لأهلنا بفلسطين، وأكيد هذا الفوز اللي راح يكون إذا كان على الأرجنتين سيتم إهداؤه للشعب الفلسطيني الشقيق وشعب غزة بالتحديد، الشعب المكلوم الشعب اللي الله يكون بعونه والله يا رب إن شاء الله بفرجها عليهم وبترجع بلاد يعني خلينا نحكي غزة وأمورهم دائما أحسن من أول وتكون كل الأمور 100%. أخونا راشد الطراني بيقولنا إذا فازت مصر إحنا كأردنيين صراحة راح ننجن، مش لأنه مصر فازت لأنه الأرجنتين بعدها يعني بدها تيجي علينا تقول سامحونا يا أخوان كنا مفكرينكم لحالكم. شوف أنا يعني بعيدا عن السياسة اللي عم تدخل قاعدة بكرة القدم، لكن شفنا الرئيس الأرجنتيني والله ما بعرفه الرئيس الصهيوني ولا مش نتنياهو يعني مسؤول صهيوني اللي قال الرئيس الأرجنتيني إنه لازم تجيبوا لنا كأس العالم وتفرحوا الشعب الإسرائيلي وكذا، فاليوم حتى هاي المباراة داخل شوي فيها السياسة مع إنه لازم الرياضة دائما تكون بعيدة عن أي بعد سياسي بتكون أفضل بتكون نزيهة أكثر، فاليوم أكيد هذا كل الحكي وكل هاي الفيديوهات وهاي الفيديوهات الاستفزاز إنه الأرجنتين راح تجيب للشعب الإسرائيلي كأس العالم وجيبوا لنا للشعب الإسرائيلي كأس العالم، فيعني يمكن هاي اليوم كمان تكون محفز أكثر لأنه المصريين يكونوا مقاتلين داخل ميدان الملعب وداخل ميدان كرة القدم يا رب.

0: كم ونشوف شو عندنا رسائل على الواتساب. نسمع اخونا ابو العجوري.
1: اخو اسامه ازيك عامل ايه؟
0: انا كويس تمام يا باشا.
1: انت منور الفيسبوك.
0: منور الفيسبوك.
1: الله دايما تضحك عليه.
0: الله يسعد لي قلبك
1: بفرحك. فرحنا يا رب النهارده.
0: يا رب النهارده يا عجوري.
1: النهارده نكتسح الارجنتين يا استاذ اسامه.
0: ايوه يا عجوري يا رب يا عجوري.
1: وعيالك ريك. خلي بالك استاذ اسامه لو فزنا أيوة. هنبوظ الدنيا.
0: والله هنبوظ الدنيا العالم. كلنا.
1: لو خسرنا هنفشخ ميسي يا استاذ اسامه. الف مسا عليك استاذ اسامه على جميع مستمعينا.
0: حبيبي يا عم عجوري. حبيبي يا عم عجوري ان شاء الله تكون بخير يا عم عجوري. والله الشباب الاردني شبابنا بيعرفوا يحكوا مصري كويس. انا هسه بنتبه انه احنا ضايلنا عدد بسيط وبنوصل لمليون متابع على صفحتنا على الفيسبوك. والله إشي صراحة رائع جدا. يعني قربنا نوصل على مليون متابع. أنا أقول إحنا عندنا أكثر من 1,150,000 بتابعونا.

0: عبر صفحاتنا سواء كنا على الانستغرام او على الفيسبوك. مجموعهم بتعدى يعني تقريبا 1,100,000+. فتحياتنا لأكثر من 1,000,000 متابع على مواقع التواصل الاجتماعي. قربنا نسكر 1,000,000 على الفيسبوك. فأي حدا بسمعنا أو أي حدا بشوف اللايف مش عامل متابعة على صفحتنا على الفيسبوك برضو كمان فوتوا واعملوا لها متابعة. ضياء احنا في عنا فاصل ولا كيف؟ فاصل صح؟
1: بدنا نروح
0: بدنا نروح
1: نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع انا
0: يلا خلينا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نستكمل معاكم. خليكم معنا حبايب القلب.

0: على أربع روحات مع جداوي روحات
1: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: إن شامة وصلوا كأس العالم، وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
3: احنا معك على طول.
4: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز، 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالاضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، واسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الان، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، اهلا وسهلا فيكم وتحياتنا لكل الناس الفخمين والرائعين اللي عم بتابعونا، حياكم.

0: اسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: مساء الخير عليك وعلى جميع المتابعين.
0: اليوم الكل بيتكلم مصري.
1: ازيك يا
0: عم جتاوي خان؟
1: الفوز النهارده.
0: ايوه النهارده
1: لمصر وتحيا مصر وباذنه تعالى يا النهاردة. عم جتاوي 2-1 لمصر
0: يا عم يا كتيبة
1: باذنه تعالى
0: يا رب.
1: وإلك أحلى صدر طعمية وفول مدمس يا جتاوي.
0: مدمس مدمس
1: إذا فازت مصر يا جتاوي. كل التحايا والحب والاحترام
0: حبيبنا
1: لعم جتاوي خان.
0: يلا يسعد لي قلبك
1: ترجع بالسلامة.
0: تسلم تسلم
1: يا
0: تسلم
1: أبو جتاوي.
0: الله يسعد قلبك حبيب القلب. هلا والله هلا حبيب القلب. أهلا وسهلا فيك.

0: يا اخوان كل قصص رشد حياتنا لك. شوفي كل قصص توقعات سيمبسون وهاي الاشياء وسيمبسون احنا بنحكيه بالانجليزي سيمبسون اتوقع كلها غلط كلها غلط بغلط. يعني اوعك تفكر انه قصص سيمبسون هاي صح, اوعك تفكر انه تصدقها 100% من الفيديوهات اللي يتم عملها. سبحان الله ليه الفيديوهات بتطلع بعد القصه ما تصير مثلا, كلها يتم عملها بعد اي قصه بتصير بعد اي مشهد بصير. تلاقي في ناس بس قاعدين يعملوا هاي الاشياء عشان ينزلوها للناس ويزيدوا ايمانهم بنظريه المؤامره. بس يعني حتى سيمبسون سبحان الله في حلقه من حلقاته مصر والأرجنتين بيلعبوا مع بعض ما تلحقوا يكتبوها. هل تعلم انه في ناس مش قصدي على الرشا طبعا لان تبعت لنا شيء من الفيسبوك, لكن هل تعلم انه في ناس بتآمن ايمان تام بما يعني بطلع بما يخص موضوع سيمبسون وهو اصلا ما بيكون حاضر وما بيكون عارف حلقاته وما بيكون عارف اصلا هو لحد الان مكمل ولا مش لحد الان مكمل اصلا هذا البرنامج او هذا الاشي المسلسل. فهي كلها اشياء مش صحيحه ابدا ابدا ابدا. لكن يعني نتمنى احنا يا رب ان شاء الله الفوز لمصر. هون في عندنا برضو كمان توقع اخونا ابو سلطان بتوقعها النتيجه 2-0 للارجنتين.
1: ابو الجداوي اسعد الله مساك, معك حجازي. اتوقع

0: نكمل رسالة أخونا حجازي. يلا نسمع.
1: أبو الجتاوي أسعد الله مساءك، معك حجازي. أتوقع تنتهي بلنتيات وفوز مصر 3-2.
0: بلنتيات وفوز مصر 3-2
1: إن شاء الله.
0: حلو، اوكي. هون عندنا اخونا اويس الجيلاني على اللايف بيقول لك الحل الوحيد عشان يفوزوا مصر على الارجنتين يحط لهم سم في العصير. ويقول لي بتوقعها 2-1 لمصر. جد الحل الوحيد يحط لهم سم بالعصير. بس ابو خريسات نسمع.
2: الفخم،
0: هلا حبيبي، هلا سيدي.
2: البس هاي تبعتهم، هاي العمامة هاي تبعتهم، وحط بالنص حمراء.
0: أيوة الهندية.
2: سلامتك. يعني أجواء خرافية، بس كيف الرطوبة هناك؟ انجوي انجوي قد ما تقدر. بس
0: هم بلغونا أنه الحرارة راح تكون تقريبا 32 درجة مئوية، لكن راح يكون في أمطار ورطوبة عالية، فطلبوا منا أصلا نلبس إذا في عنا شوزات رين شوز وإيش بوات للمطر. أنا ما عنديش هاي القصة، فرايح بالشوز أغرق ما أغرق، شو ما يصير يصير بكلها اليوم تمشي الأمور.
2: اسمع يعني أماني ما تجرب من أكل الشارع.
0: لا لا طبعا لا،
2: أمان تطلع عليك دير بالك، بدنا إياك لما ترجع. وإن شاء الله يا رب
0: مناعتي عقدي يا أخوي
2: من الفوز لمصر
0: يا رب.
2: حطني أماني، حطنا أغاني لمنتخب مصر،
0: حطونا أغاني لمنتخب مصر يا جماعة، خلينا نحمس الناس. يلا طيب شو احنا، في فاصل ولا شو الترتيبات؟

0: طيب حبايبنا مكملين معاكم بالأجواء الرائعة والفخمة لبرنامجنا على الهواء مباشرة، برنامج روحت، تحياتنا لكم جميعا. خلينا نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم، يلا.
1: على أربعة روحت مع جداوي روحت،
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اشتري مكيف أطلس الآن من أي معارض مجموعة الدادا ونقاط البيع المعتمدة أو موقعنا الإلكتروني dadagroup.jo.
1: مكيف أطلس ما بدها سؤال.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مركز للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

هلا ويا مرحبا بكل حبايبنا، لساتنا مستمرين معاكم باخر حلقة قبل ما تسمعونا ان شاء الله بكرة على الهواء مباشرة من الهند. يا بي بي السفر متعب راح يكون. يا زلمة خلوني بعمان، خلوني هون ان شاء الله، خلوني ما حد يطلعني، ما حد يطلعني ان شاء الله، ما حد يطلعني محل.

جماعة خلينا نشوف هون يعني شو في عنا مشاركات على الهواء مباشرة وبرضو على الفيسبوك. احنا ما زلنا معاكم طالعين لايف وراح نجمع كل التعليقات اللي اجت بعد ما يخلص اللايف ونشوف مين طلع منها يعني توقعات صحيحة لمباراة يعني او المباراة المرتقبة بين مصر والأرجنتين.

نشوف برضو شو في عنا رسائل على الهواء مباشرة. يعني وين وين وين أبو الجيتاوي، أنا رحت مرتين على الهند، راح تشوف مجسمات للإيدين غريبة، بس توصل مطار راح تتذكرني. خلاص ماشي، على طول بحكيت ببعت لك.

رب أرباح. أهم إشي يا ياسر حمدان تكون حطيت كومنت على اللايف تبعنا على الفيسبوك. أي حدا بده يعني يربح معانا 5 جوائز راح نربحهم بكرة بعد المباراة. يعني بكرة بتكون طالع نتيجة المباراة. فقط ما عليك إلا أنك تتوقع نتيجة المباراة تبعت مصر والأرجنتين صح، وكل اللي توقعوها صح يا جماعة راح يدخلوا معانا على السحب. يلا

أخونا صلاح عرموش بقول لي أتوقع فوز مصر 1-1 بعد التعادل توقع بعد التعادل 1-1 مصر راح تفوز 3-2 بالأشواط الإضافية. حلو يا أبو عرموش، توقع جديد.

0: وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم لليوم على الهواء مباشرة. شكرا لوجودكم معنا. ضياء الربابعة، أحمد الطراونة، بادع جيلات، أحمد حواري، تيسير حواري، ياسين، كل الدنيا اللي معنا موجودين. إن شاء الله بشوفكم على السبب بسلامة يوم الأحد. طبعا إن شاء الله أنا بكرة راح أكون معاكم على الهواء مباشرة زي ما حكينا. لسه الأمور مش مبينة يعني فعليا حتكون 100% ولا، لكن 90% راح أخذ معاي المايك، راح أخذ معاي الأجهزة اللي تبعت البث، لكن بعتمد على سرعة الإنترنت، بعتمد على التوقيت، وبعتمد على البرنامج اللي معمول لي أنا هناك لما أوصل. إذا كان بنفس توقيت برنامجنا بعمان مناسب أني أكون معكم على الهواء، إن شاء الله ممكن نطلع معاكم من نص ساعة لساعة بالكثير، ونكون معاكم بساعة من الهند لأول مرة يعني ببرنامج روحت من الهند مباشرة إلى العاصمة عمان. وكل اللي بيسمعونا بعمان بكرة إن شاء الله دعونا بالسلامة وتمنوا لنا السلامة، وبنوصل على خير وسلامة ونكون معاكم هناك. وراح نغطي لكم كمان عبر السوشيال ميديا الخاصة بإذاعتنا، السوشيال ميديا اللي عندي إطلاق سيارة جديدة وفئة جديدة كلية تماما من فئات سيارات نيسان. للي بيحبوا السيارات وبيهتموا بالسيارات تابعونا، تابعوا الستوريات تبعتي من أول ما أطلع من المطار، راح نبلش نصور لكم ستوريات ونحطكم أولا بأول بالرحلة الحلوة والجميلة. الله معاكم، سلام
1: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. محافظ العقبة يقول للمملكة إنه تم السيطرة على حريق في المجمع الصناعي بالعقبة لمنع انتشاره، ولا يوجد أي إصابات. الرئيس السوري يؤكد أن التحقيقات جارية بشأن انفجارات اليوم في دمشق. ماكرون يقول إن فرنسا تدرس احتمال دعم سوريا بقوات خاصة لمكافحة الإرهاب. ترامب يقول إنه يعتقد أن كل من روسيا وأوكرانيا تريدان التوصل إلى اتفاق. هيئة بحرية بريطانية تقول إن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول ويعتقد أنها تعرضت لأضرار. قطر تؤكد أن إيران تتحمل المسؤولية القانونية عن الهجوم على ناقلة غاز قطرية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: ياخذ عمره وما بيتاني.
1: السابعة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عالجد؟
3: لا.
2: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أسكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

أنا متهني بهنا، أنا أسعد واحد بالكون لما بضحك قلبي.

وحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06 581 45 45.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل الإنترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي أزكى المطاعم أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أزكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

غلط سويتك إنسان.

0: أصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، اصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06550 46.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع عين المونديال برعاية فيتل، الانترنت الأسرع والأقوى في الأردن منذ عام 2008. أشيائي، أسكى المطاعم، أسرع توصيل. بيتزا القيصر، مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

زهقت الكلام، ما عادش فاضل غير دموع حزن.